Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

كل خشينة هو أرخب بيتي اللخين سنيقة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا

0: مع أول أصوات النهار، يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتي شي بوينت شؤوتي.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: صدجار بيروز أبو كوزاوا بيكو وبيرو خروبن

إناثة وخلي زمرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلي وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

بأي حرف تكدس الليلك في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب.

تسلينك في الدروب.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسقالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

Mais sois Mais sois Regina Adélie Mais sois

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

صباح الخير لقلبها، لنور وجهها، لسمائها، لأهلها، لشوارعها، لأولئك الساعين من أجل الحياة. في قلب كل صباح تتسامر الأماني وتتسع الآفاق، ويكتب كل إنسان فصلا جديدا في حياته لتبدأ الحياة رحلتها. صباح الخير يا عنكاوة.

0: فكري اسحرق له عنه.
1: قدمتوخم رغتا عم برسقال دعنكاوه.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
2: هنا عنكاوا.

عم زقزق ياثت برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حباً وشلاماً معطرة بوردة وريحانة. برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

0: هاوي تنبسيم الحضور أخن كل أخن ونريد نشكر ست شامريطة وست خالدة لأنهم لبوا الدعوة وجابونا إخواننا ولبوا طلب الدعوة أنه يكون عندنا لمة حلوة وقعدة طربية للمسنين بعنكا وبوجودهم وعشاء خفيف بسيط هيتشي بيناتنا وعلى الأنغام. شكرا جزيلا لحضوركم مرة ثانية وأتمنى أنه هاي القعدات وهيتشي لمات دائما تكون مستمرة كل مكان بعنكاوة. هاي تنبسيم كل أخر.
1: في لفتة إنسانية تجسدت فيها روح العطاء ورد الجميل لبركة الحياة وسكينة الروح كبار السن، نظم نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عصر الثلاثاء الموافق 9 حزيران الحالي بالتعاون مع جمعية عنكاوة للمرأة والطفل أمسية عشاء خيري لمسني دار الرجاء في عنكاوة شارك فيها الأب ريان عطو.
2: حقيقة أنا كنت دا أمر صدفة وما أعرف بالموعد بس فرحت كثير لأنه عندنا دار عجزة المسنين اللي يديروها شمريتة وخالدة، بصراحة منذ البدايات كنا معاهم نحن والله يبارك جهودهم لأنه إلى اليوم دا أشوف أنه العدد كبير من المسنين يعيشون بهذا البيت وأكيد فالتهنئة خاصة لنادي الشباب على المبادرة الرائعة اللي تجمع هذول المسنين بالشباب والعوائل البقية اللي اجتمعت هنا، والتقيت بكثير ناس ما كنت شايفهم ومنهم المعلمة مالتي من الابتدائية سيد عابدة إياتها هنا موجودة، فالله يبارك ويزيد وإن شاء الله دائما.
3: طيب أبونا أنت شفت هذه اللوحة الجميلة الحلوة، أحب توجه فد رسالة لكل ابن أو ابنة عندهم أب وأم.
2: هذه طبعا أكيد رسالة يعني أكيد من القلب أقولها، يعني أكيد كل أب وأم يحتاجون يشوفون أولادهم، وأكيد خاصة عندنا في بعض القصص بدار المسنين اللي أنا أعرف بيها من قريب.
3: جنابك أنت معاصر بعض القصص يعني؟
2: أكيد يعني كثيرين من الشباب والعوائل الشابة اللي تركت أهاليها يعني لازم يعيدون النظر في قرارهم، يعني على الأقل إنه يرجعون يشوفوهم يشوفون وضعهم حالهم، لأنه هذول المسنين الكبار بالعمر كثير منهم دي ينتظرون هذا اللقاء ويمكن دي يصلون ليل نهار حتى يشوفون أولادهم، فأكيد فت شعور مهم وإحساس من قبل الأولاد حتى يجون يشوفوهم.
3: نقدر نقول بسمات مسروقة من طعم المرارة
2: وأكثر،
3: نقدر نقول هالشكل
2: وأكثر أكيد أكيد، لأنه الأب والأم يبقون طول حياتهم يترجون شيء صغير من الأولاد، يعني المحبة اللي يعطولهم إياها هي كبيرة، ربوهم تعبوا عليهم سهروا عليهم، يمكن ما ينتظرون كثير أشياء بس ينتظرون يسمعون صوتهم
3: سحانية. بالضبط بالضبط
2: صوتهم يسمعوا يكفي.
3: رسالة جميلة أبونا ريان، نورتنا اليوم وشرفتنا بحضورك.
2: شكرا لكم. شكرا جزيلا.
1: تضمنت الأمسية فقرات غنائية تراثية إضافة إلى مبادرات متنوعة أدخلت السرور إلى نفوسهم، كما عززت اندماجهم المجتمعي وعكست قيم التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع.
4: بالنسبة لإديوتن خأمسية متميزة جدا، قملة قاوة جمعية عنكاوة المرأة والطفل ونادي شباب عنكاوة، استضافة ودلان مجموعة من دار الرجاء للعجائز طبعا، وكما عزموخ له أخني يعني ودلن خأمسية ترفيهية طالو تدب ذكره بذكرياته تراثية، وتيوة قاعدة كبيرة بالسنتة من هي العامة ضد الجمعية وجماعة نادي الشباب. طبعا أي خطوة وليلة وأخني اتباويلا النشاطات طالو كبيرة، وأخني بالبداية كنت تأسيس جمعية كمود أخلى من أهميات هي وقاود جمعية بأن أخني تأسيس عود أخوة دار للعجزة في حال محصخوا على قطعة أرض من بلدية عنكاوة. بعد مراجعات كثيرة طبعا طالب بلدية عنكاوة لم حصلن قطعة أرض شم الجمعية، فأي مشروع فشلة طبعا.
5: هل تبحث عن فرصة عمل؟ شاركنا في معرض الوظائف والتواصل الثالث NRF3 والذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية في أربيل وبالتعاون مع تطبيق سوكال. انضم إلينا يوم الأربعاء 17 حزيران من الساعة 11 صباحا وحتى 17 مساء في حرم الجامعة الكاثوليكية في أربيل، وتعرف هناك على نخبة من أكبر وأفضل الشركات في أربيل وإقليم كردستان. معرض الوظائف والتواصل NRF3 يقدم برعاية أرام تاورز، مؤسسة دروانجا وآرتي بانك. NRF3، فرصتك لبناء مستقبلك الوظيفي. الدعوة عامة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: FM Ankawa.
1: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل.
2: صحتك النفسية مع منال ميخائيل.

صباح الخير والمحبة والسعادة عليكم أحبتي وين ما تكونون. يوم جديد وأمل يتجدد، وبداية يومكم ونهاية لأسبوعكم يا رب تكون مليانة خير وبركة. أنا الأخصائية منال ميخائيل عقراوي وياكم على مدار الساعة في حلقة جديدة من برنامج صحتنا النفسية، كونوا ويانا.

اليوم راح نتناول موضوع جدا مهم، وهو التعب النفسي حين لا يظهر بالتحاليل الطبية. منو يقدر يسمع صوت النفس؟ أكو ناس تصحى من النوم وهي تعبانة، وتنام وهي تعبانة، وتراجع هواية أطباء وتسوي تحاليل وفحوصات وكل النتائج تطلع سليمة، لكن يبقى سؤالي حيرها: إذا أني زين، طيب ليش جسمي مو زين؟ اليوم راح نحكي عن نوع من التعب ما يطلع بالأشعة ولا يبين بتحليل دم، تعب ساكن بالروح لكن الجسد هو اللي يتكلم عنه. حلقتنا اليوم تتحدث عن التعب اللي ما يبين بالتحاليل عندما يتحدث الجسد بلغة النفس. وأكيد راح نستقبل مداخلاتكم وآراءكم حول هذا الموضوع من خلال التواصل على الأرقام التالية: كورك 0750-38-00333 وأسيا سيل 0773-08-00333، وأكيد خدمة الواتساب متاحة أمامكم. وهناك في نهاية الحلقة راح نجري قرعة ونشوف من اللي راح يفوز ويانا بالجائزتين المقدمة من راديو عنكاوة. أول جائزة هي مقدمة من الأخصائية النفسية منال ميخائيل، وهي عبارة عن استشارة نفسية. أما الجائزة الثانية مقدمة من منصة هاي لايف للكوزمتيك والمستلزمات النسائية. نطلع فاصل ونرجع لكم.

0: خلونا ناخذ اتصال قبل ما نبدي بموضوعنا. الو صباح الخير.
1: الو صباح الخير.
0: صباح الورد. من ويانا؟
1: هلا هلا شلون ست؟
0: يا اهلا وسهلا. من ويانا؟
1: انا منى توما.
0: منى توما اهلا وسهلا.
1: هلا ودك ست شلونك؟
0: يا اهلا وسهلا نورتينا. سمعتي محور الحلقة منى؟
1: نعم نعم.
0: شنو يعني لك هذا؟ نعم
1: يعني هو كلش بالضبط هذا يعني الشيء يصير ويا الكل يعني اكيد الحاله

0: نفسية تأثر
1: نعم
0: يعني على الشخص.
1: بالطبع.
0: يعني تقريبا يعني هو مريض، يعني يمكن 30% حالته النفسية مؤثرة يعني عليه، يعني
1: نعم زينة، مصادفتك؟
0: فيخوض من قلق.
1: أكيد مصادفتك هيجي حالة إنه تتعبين أو يصير عندك إرهاق وما تحسين إنه هي حالة نفسية وتطلع إنه ما إلها علاقة أصلاً بالمرض؟
0: ايه نعم اكيد، يعني الحالة النفسية يعني هي اللي تتعب الجسد، نقول مثلا يعني
1: نعم
0: يعني صح، هي ما تبين يعني حتى لو رحنا تحاليل او في شيء مثل ما تفضلتي حضرتك، بس يعني هي بداخل الشخص، يعني هي يعني هو هم يشعر بها انه حالته النفسية تعبانة يعني.
1: نعم نعم
0: نعم
1: شكرا لتواصلك منى، أهلا وسهلا بيك،
0: شكرا عزيزتي، شكرا، مع السلامة.
1: يا هلا. خلونا نرجع إلى موضوعنا اللي هو مرات مو كل جرح يبين بالعين، أكو جروح تتعب الجسد كله وهي بالحقيقة موجودة بالنفس. أحيانا الجسم ما يمرض بس يتعب من حمل المشاعر الثقيلة، وجسم الإنسان نشوفه ما يستجيب للفكر ولكن نشوفه يستجيب للمشاعر أكثر. طيب شنو يعني تعب نفسي؟ هواية ناس يعتقدون أنه التعب النفسي يعني حزن فقط، أكيد هذا الشيء مو صحيح. التعب النفسي هو استنزاف مستمر للطاقة العقلية والعاطفية، لأن نشوف من يعيش الإنسان أشهر أو سنوات وهو يتحمل مسؤوليات كثيرة مثل قلق مستمر، مشاكل عائلية، ضغوطات مالية، خوف من المستقبل. نلاحظ أن الجهاز العصبي يبقى بحالة إنذار دائم وكأنما هو جيش مستنفر 24 ساعة، وبعد فترة يبدي الجسم يدفع الثمن ويظهر تعب مستمر، ضغط، ضعف بالتركيز، مرات نسيان قد يكون هناك، قلة نشاط، نوم غير مريح. طيب ليش التحاليل تطلع سليمة؟ هنا هو عنصر المفاجأة. ناخذ اتصال ونرجع نكمل وياكم. ألو صباح الخير. ألو صباح النور، من ويانا؟
2: ألو شوفي أنا رحاب.
1: يا اهلا وسهلا رحاب،
2: اهلا بك يا حبيبي، شلونكي؟
1: والله الحمد لله، انت شلونكي؟
2: الحمد لله الحمد لله، يشكر الله.
1: زين، صادفت يوم من الايام انه حسيتي بتعب ارهاق او مرات ما تقدرين تنامين ورحتي لهوايه اطباء وما طلع اي شيء بالتحاليل وبعدين حسيتي انه هي نفسيتك تعبانه، صار وياكي هذا الشيء؟
2: ايه ايه أنا أعتقد ويا كل إنسان يصير،
1: أكيد أكيد،
2: مو إلا شرط إلا مريض وتحاليل ومو زينة، لا هاي ما تظهر بالتحاليل.
1: نعم
2: هذه شلون مثلا يقعد الصبح
1: أي نعم.
2: ما عنده طاقة، ما عنده حيل يقوم، يفكر بأشياء ما تجي على البال، يعني ما حلوة.
1: صحيح،
2: يقول أنا ليش تعبان هاليوم، ايش بيي؟ بس اكو شيء داخلي، اكو شيء داخلي هو دا يتعب نفسيا.
1: صحيح صحيح رحاب،
2: وهذا العلاج لازم يروح على شخص مختص.
1: نعم
2: بالحالات النفسيه، حالات صحيه، امور نفسيه.
1: نعم
2: حتى يكشف ليش هو دا يصير عنده هاي الحالات، قلق، كثره التفكير، حتى صعوبه بالنوم.
1: نعم
2: أنا عقلي يعني فأقول الصلاة هي أهم شيء،
1: أكيد
2: شوية تهدي من هذا الشخص اللي يمر بهاي الأمور.
1: صحيح صحيح كلامك رحاب،
2: الله هو وحده هو يسمع الصوت النفس.
1: نعم
2: مو أحد يسمع
1: بالضبط. نعم وما حد ما يحس بيها إلا هو الشخص نفسه،
2: هو الشخص والله قبل كل شيء، الله يحس وهو الشخص يحس بهذا الشيء.
1: أكيد
2: خيلت
1: أكيد.
2: للصلاة
1: نعم
2: والشخص مختص حتى يتحدث معانا على هاي الحالات والأمور اللي دا تصير بينه غريبة.
1: صحيح صحيح، شكرا لتواصلك.
2: شكرا حبيبي.
1: يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. ناخذ اتصال آخر، يبدو انقطع الخط. ألو،
0: صباح الخير.
1: صباح النور
0: منان.
1: يا أهلا وسهلا سميرة، شونك؟
0: هلا حبيبي، عرفت شونكي؟ سلامات، نورتينا.
1: الله يخليك يا ربي ويحفظك. شكرا شكرا من ذوقك. يا أهلا وسهلا.
0: شكرا حبيبي. شكرا شكرا حبيبي. شكرا
1: سميرة. شكرا، تعتقدين أنه الأمراض الجسدية مرات هي سببها نفسي، لو هي دائما احنا النفسية ما نهتم بها وفقط نهتم بصحتنا الجسدية ونراجع أطباء ونشوف شنو المشكلة؟
0: لا حرام، هي أهم شيء النفسية، أهم شيء الراحة النفسية.
1: زين، صارت مرة صار وياك مرة أنه مثلا وجع بالرأس، وجع بالكتفين، وجع آلام بالظهر وراجعتي؟
0: نعم كمي.
1: وما طلع عندك شيء؟ وانتي انتي قرارت نفسك قرارت نفسك انه تعرفين انه انتي عندك خلي نقول بعض الاضطرابات النفسيه؟
0: نعم، انا يعني الحمد لله ما عندي شيء، يعني راجعت كل شيء ما عندي، بس اشني عندي حالات نفسيه مرضي مريض هو.
1: نعم نعم نعم، هي هاي يعني بحد ذاتها تخلق لنا القلق والتوتر. مرات قلة بالنوم.
0: هي هاي.
1: نعم نعم،
0: هي هاي، هي هاي نوبات، يعني ما نام للصبح معانه.
1: صحيح.
0: مريض هو، ويعني قلق كثير. شلون وش تعمل وفلان، يعني هكذا نوبات، يعني من يعني يهدى ينام امسك الصلاة.
1: بالضبط بالضبط، الصلاة. وشوفي احنا مرات نعم، شوفي سميرة، احنا مرات انه كل هذه الافكار هي تجي من داخلنا، فاحنا اذا قدرنا نسيطر على تفكيرنا او شوية نغير المود، يعني مثلا انت حسيتي انه بقلق توتر من ناحية زوجك، يعني خليك انه مثلا تصليين في الصلاة، او تفتحي لك مثلا تلفزيون تسمعين فد برنامج حتى يغير لك المود ويغير يغير الافكار اللي تجي براسك، لان احنا دائما من يصادفنا شخص مريض بالبيت، يعني اصحاب البيت هم اللي يتعبون اكثر من المريض هو نفسه، فيأثر عليهم اكثر. فهنا احنا ننصح انه الانسان لازم يعني يكون مؤمن انه هذا قدر الله، وأنه نحاول نغير شوية من مودنا حتى نأثر أيضا على، يعني هو المريض من يشوفك أنت نفسيا مرتاحة هو راح يرتاح.
0: تمام عليك. تمام.
1: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا سميرة.
0: حبيبي يا حبيبي، يا حبيبي، مع السلامة عزيزي.
1: هلو. نرجع مرة ثانية إلى موضوع حلقتنا اللي قبل شوية حكينا أنه ليش التحاليل تطلع سليمة، وهنا هو عنصر المفاجأة. طبعا التحليل يقدر يقيس الحديد والسكر والفيتامينات ووظائف الغدة الدرقية، لكن ما يقدر يقيس حجم الحزن بقلبك وكمية القلق اللي براسك، ولا التعب من المسؤوليات، ولا حتى يسترجع الصدمات القديمة. ولكن ممكن نشوف إنسان يكون قد يكون سليم طبيا لكن منهك نفسيا، مو لأن الأعراض وهمية لا، ولكن لأن النفس والجسد مرتبطين بشكل عميق. ومثل ما عودناكم في كل حلقة من حلقات صحتنا النفسية أنه تكون هناك فقرة استطلاع الرأي، فقبل ما نطلع فقرة استطلاع الرأي خلونا ناخذ اتصال ونرجع لكم مرة ثانية. ألو، صباح الخير.
0: صباح الخير حياتي.
1: شلونك نور؟ شخبارك؟
0: الحمد لله أنا بخير، وأنت أخبارك؟
1: يا أهلا وسهلا.
0: مشتاقين.
1: يا أهلا وسهلا، إحنا الأشواق. نور، شنو شلون تشوفين محور حلقتنا لهذا اليوم، وشون يعني انت تعالجين الامور، او المرات اذا يصادفك ارهاق تعب شلون تعالجي؟
0: يعني ان التعب النفسي وعندنا التعب الجسدي النفسي يجي التفكير من أمور الحياة اللي نمر فيها أو من المشاكل اللي نواجهها بحياتنا. فأكيد هاي نعالجها أنا أشوف بالصلاة يعني. والتفكير الجسدي يجي من بذل الجهد والطاقة الشغل أكيد يعني، هذا يتعالج بالنوم والراحة لمدة كم ساعة ويتعالج.
1: أوكي طيب، وإذا يعني إذا زادت الآلام الجسدية عندك إيش راح تسوين؟
0: أكيد نفطر إلى الدكتور أكيد يعني إلى التحاليل، يجوز أكو فد مشكلة بالجسد الإنسان يعني. نفطر إلى الدكتور، فإذا كان مشكلة أكيد يبين بالتحاليل، ما كان مشكلة أكيد بالنوم بالبيت والصلاة، وهاي واحد يروح الآلام هيدي هيدي بالتدريجية
1: إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا جزيلا نور.
0: شكرا لك، تحياتي للمخرج. هلا مع السلامة.
1: مثل ما عودناكم في كل حلقة من حلقات صحتنا النفسية أنه تكون فقرة استطلاع الرأي اللي من خلالها ناخذ آراء الناس عن مواضيعنا النفسية ونشوف شلون يفكرون وشنو طبيعة استقبالهم لمواقف الحياة. فخلونا ننتقل إلى فقرة الاستطلاع واللقاءات اللي أجريناها مع المواطنين في فاميلي مول حول محور حلقتنا اللي يقول التعب النفسي حين لا يظهر بالتحاليل الطبية. نسمع ونرجع وياكم مرة ثانية، وقبل ما نطلع فاصل أنه نحب أن نشكر إدارة فاميلي مول على إتاحتها الفرصة لنا لإجراء هذه المقابلات، مشكورة جدا. نطلع فاصل.
3: صحتك النفسية مع منال ميخائيل
4: 97.7

0: استطلاع الرأي.
1: استطلاع الرأي.
2: هل صادفت في يوم من الأيام تعب، إرهاق، وسويتي كل التحاليل الطبية وطلعت سليمة، وراجعتي عدة أطباء قالوا لك إنه أنت ما بيك شيء، وبعدين بالأخير إنه طلع السبب هو نفسي؟ هل صار وياك هذا الموقف؟
3: إيه نعم أكيد. كل التحاليل.
2: شلون؟
3: يعني سويت التحاليل كلها أجريتها وهاي، بعدين طلع يعني ما بيها شيء، بس يجوز إرهاق، حالة نفسية صار يعني من وراء يعني التعب، شغل بيت، يعني مجرد هذا صار.
2: طيب هل تحسين أنت بعض من المرات أنه عندك اضطرابات نفسية؟ مثلا يجينا قلق، توتر، مرات يصير عندنا نوبات هلع، خلينا نقول يعني هواية اضطرابات نفسية قد تصادف الشخص. هل صارت وياك وأنه حسيتي أنه هذا الاضطراب هو كان السبب في هذا الألم الجسدي؟ خلينا نقول
3: صح، صار وياي مرات ويا أطفالي أكثر شيء في وقت الدراسة.
2: بالضبط.
3: أي نعم. يصير عندي إرهاق كلش قوي.
2: طيب.
3: من ناحية هاي الناحية صراحة.
2: وش حسيتي؟
3: حسيت يعني بعدين من أخذوا النتيجة فراحت، يعني كل هذا راح التعب الحمد لله والشكر.
2: إن شاء الله. شكرا جزيلا حبيبتي.
4: وجعتني معدتي وأنا بتعصب كتير، توجعني معدتي أصلا، فصار الموضوع مربوط العصبية بتشنج المعدة بدون أي أمراض، يعني بدون أي شيء بالتحاليل كله تمام، بس الموضوع مرتبط بالعصبية. بالهدوء أموري منيحة، وبالعصبية لا فيني أكل ولا معدتي بتكون تمام.
2: إذن هي المعدة لها علاقة مباشرة بالنفسية. شكرا جزيلا. طيب هل تعتقدين أنه الأعراض الجسدية مرات لها علاقة بالنفسية؟
5: أي طبعا أكيد، لأنه النفسية يعني كلش تأثر على كل شيء، مو بس حتى على البشرة، يعني تحسين بشرتك باهته ما هي اليوم نايمة، نفسيتك تعبانة، ما تنامين، تسهرين، تفكرين، تفكيرها إلى دور كلش كبير. يعني
6: محور كلش حلو. طبعا أنا كدكتورة يعني جراحة تجميلية، هواي عندنا مراجعات مثلا يجون يمنا نفسيتهم تعبانة، يحشون مثلا عندهم فد مشكلة من الأهل أو الزوج أو كذا، بعدين لما نزلهم فحوصات عادي تطلع كلش طبيعيه، يعني مثلا مخزون حديد، الفيتامين دي، الفيتامين دي طبعا هو ياثر على النفسيه. احنا عاده احنا نهرب من الشمس، احنا الصبح لازم نطلع للشمس، بس احنا يعني شمسنا تكون كلش حاره فعلى مود هاي يعني ما نستحمل، ولما نشوف انه هي لا فعلا نفسيتها كانت عبانه بس الفحوصات هي جيده او قريبه الى الطبيعي، لا النفسيه تاثر، لانه انت لما الهرمون الكورتيزون، يعني هو اي احكي اساس علمي، هرمون الكورتيزون هو هرمون القلق والستريس، هو يسوي الم بكل المفاصل، يسوي الم بكل الجسم، بعدين بالتالي انه ما تقدرين انت تنامين زين، مثلا انت نفسيتك تعبانه عندك مشكله اكيد راح مثلا النسوان راح نبكي، راح عيونه توجع، راسنا يوجع، بالتالي النوم ما راح يصير الكواليتي مال النوم زين، يعني مثلا ما يصير عندك نوم عميق deep sleeping، حتى عقلك يرتاح يصير offline، فأنت على الأقل أنت نايمة بس أنت فعلا ما نايمة، يعني حتى لو تنامين 10 ساعات 12 ساعة باليوم بس أنت already الستريس ده يشتغل، وما باقي يعني أنه الستريس يأثر على العظم، يأثر على الأسنان، على البشرة، على الشعر. فإحنا لما نروح نفحص أنه الفيتامين دي والحديد هذا أوكي هذا كله طبيعي، بس منو راح يفحص هرمون التستوستيرون أو الكورتيزون؟ يعني أصلاً راح يصير عندنا هرمون ذكورة أكثر، بالتالي راح يطلع شعر أسود خشن مثل يعني شعر الرياجيل، فأكيد هذا كلش تأثير أكو، يعني أنه النفسية تأثر على أكيد أكيد طبعاً.
2: شكراً جزيلاً على هاي المعلومات القيمة، يا أهلاً وسهلاً. مرحبا.
7: مرحبا وسهلاً.
2: عفواً، هل صارت وياك في يوم من الأيام تعب، إرهاق جسدي، أو مرات حسيت أنه آلام جسدية، مثلاً آلام بالظهر، آلام بالرأس، آلام بالقدمين، ورحت للطبيب وسوالك كل التحليلات الطبية وقال لك حضرتك ما بيك أي شيء، وبعدين بالتالي أنت حضرتك اكتشفت أنه هذا الشيء إلى علاقة كان بنفسيتك؟
7: صحيح، صار هذا الشيء بحكم يعني عملنا، يصير عندنا يعني إرهاق جسدي ونفسي كذلك، فالإرهاق الجسدي والنفسي يعني أكيد الدكتور ما راح يشخصه، فيحتاج هاي فترة راحة، وممكن يعني يقول يعني شغلات ممكن العمل بالشارع، يعني شغلات نفسية، فما لها علاقة بتشخيص الدكتور. تصير هواي أمور هاي تصير طبيعي يعني.
2: أكيد شكرا جزيلا.
0: نعم صحيح، يعني الرجل يعني صاحب عمل عموما، يعني كل رجل صاحب عمل يعني عنده عائلة بأنها يصرف عليها، فيخرج العمل، العمل يعني بظروفه حسب نوع العمل. أكو ناس يعني أساتذة الجامعة، أكو ناس يشتغلون قطاع البناء، صيانة السيارات إلى آخره، وكل واحد له همومه بصراحة. والهموم يعني تلتقي بأشخاص، طلبة أو ناس جاية تراجع على سياراته، أو ازدحام الشارع أو إلى آخره. فبالتأكيد يعني أنت ما تقدر يعني تفرض رأيك أو شيء على الآخرين، لأن كل واحد له حق بالحياة وإلى رأيه الخاص. فبالتالي كثير من الأمور يعني يصير فيها كبت بصراحة، بكبت يعني أنت تكبت مشاعرك في سبيل أنه تحافظ على اللياقة العامة والأدب العام وكذا، وبالنهاية حقيقة تنعكس على الصحة. يعني أمراض القلب كثيرها كثيرا يعني منها أسبابها الكبت، وأنه أنت يعني تراعي الذوق العام والرأي العام في واللي ينعكس مثل ما تفضلتوا يعني على الصحة. أكيد هذا الشيء يعني، يعني إحنا عندنا ثقافة عامة يعني بحكم شهاداتنا وكذا.
2: حضرتك شنو عملك؟
0: أستاذ جامعة أنا. ف يعني نعرف كثير من الأمور الصحية بحكم يعني صداقاتنا من الدكاترة وكذا، أو زياراتنا لمواقع التواصل الخاصة اللي تتعلق بالأمور الطبية، نعرف شلون نتعامل يعني صحتنا ويا الناس. ف يعني نحاول إنه نراعي صحتنا وصحة عائلتنا وأولادنا وكذا، ونراعي المصلحة العامة والرأي الآخر. فينعكس يعني شوفون الشعر بالشيب مثلا أو شوفون كذا، هذا كله حصيلة هو يعني، نقول الحمد لله والشكر هو هذا.
2: طيب شنو النصيحة اللي تقدمها للي يعانون من هواية أعراض جسدية وهم يحسون أنه هم عندهم شيء نفسي؟ هل تنصح أنه يراجعون أخصائي نفسي؟
0: والله أنا يعني أروح للطبيب أو أنصح بروح الطبيب لما يعني أشوف نفسي ما قدرت أنا أحل الموضوع بصراحة. أنا أحاول أحل الموضوع. كيف أحل الموضوع؟ يعني أول شيء السهر الليلي، هذا كثير من الناس على مواقع التواصل وكذا قاعدون سهرون بسبب إرهاق كثرة الصداقات والعلاقات والمعارف، هذه أيضا يعني سبب إشكالات ومراعاة للذوق والرأي العام والآخري. فأفضل ما يمكن أنه إحنا راعي نفسنا بنفسنا أولا ثم نروح للطبيب ثانيا.
2: شكرا جزيلا. طبعا مثل ما سمعنا آراء الناس، هواية من عندهم مروا بحالات تعب وآلام بالجسم، لكن من سووا الفحوصات والتحاليل طلع كلش طبيعي. مرات ضغوط الحياة، مشاكل الشغل، مسؤوليات العائلة، وحتى الكبت ومجاملة الآخرين على حساب راحتنا النفسية، كلها ممكن تتراكم وتظهر على شكل آلام بالمعدة أو الرأس أو المفاصل والعظام. ولهذا لازم نتذكر دائما أن الصحة النفسية مو أقل أهمية من صحتنا الجسدية، لأن مرات الجسد يحكي عن وجع النفس أكثر من أي كلام. وأكيد نحب مرة ثانية نوجه شكرنا وتقديرنا لإدارة فاميلي مول على إتاحتها لنا الفرصة لإجراء هذه اللقاءات ويانا. اتصال. ألو صباح الخير.
1: ألا صباح النور.
2: صباح الورد.
1: صباح الأنوار.
2: يا أهلا وسهلا. ممكن الاسم؟
1: معك خالدة.
2: يا أهلا وسهلا خالدة. شلونك خالدة؟
1: الحمد لله نشكر الرب.
2: خالدة، تعتقدين أنه الأمراض النفسية هي تعتقدين الأمراض النفسية مرات أنه هي إذا ظهرت علينا أنه هي من الوصمة أنه إحنا مراجع أخصائي نفسي؟ لو مثلا إذا ظهرت عندك أعراض جسدية وتشوفين تحاليلك وفحوصاتك كلها ما بيها شيء، هل برأيك أنه تراجعين أخصائي نفسي؟ لو شنو اللي تسويه؟
1: طبعا بالنسبة لي أنا مريت بهذا الشيء، يعني كان عندي يصير قبل فترة من زمان يعني وجع برأسي، يعني أظل أراجع أطباء ما حد يقري كل شيء ما بينوصفي أشعاعات كل شيء يعني
2: زين.
1: بعدين راجع الطبيب نفسي يعني
2: نعم شنو طلع
1: يعني
2: عندك؟
1: يعني طبيب النفس قال لي أنت من نوع الذكية تفكرين زيد وحساسة يعني
2: بالضبط
1: فأنت دائما يصير هذا الوجه عندك فأحسن حال كل ما تفكرين الموضوع جيبي ورقة وقلم واكتبي وشقي فرغي من دمارج فعلا يعني أنا عملت هاي الطريقة ولا أعرف شنو وجع راس بعد
2: عاشت ايدك
1: يعني مو انه كان قبل يعني بوقته يعني مثلا تروحين طبيب نفسي وهذا يعني هو كان جمله عصبيه وام وقلبيه والى اخره يعني هذا في الشيء يعني عيب ليش انت بكي كذا كذا فبوقته انا يعني طبيب هو نفسه اللي رحت عنده قال لي روحي طبيب نفسي
2: نعم
1: من رحت طبيب نفسي كشف انه هالشكل يعني تعرفين طبيب النفسي راح يكون هو جلسه يسالك اسئله عن الحياه يكشف انه
2: انت
1: ليش هذا السبب
2: اكيد اكيد اكيد شكرا خالده شكرا على تواصلك
1: طبعا معي. هو يعني بالنسبه انا يعني اقول الموضوع دائما التحاليل ما تطر هاي الامراض
2: نعم.
1: النفسيه يعني بالنسبه للارق النفسي او الجسدي
2: طبعا أو اكيد ما تطلع يعني لا بالتحاليل ولا بالاشعه نعم نعم
1: يعني احنا نتجاهل دائما انه نذهب الى الطبيب النفسي
2: بالضبط
1: هو فقط الوحيد اللي يكشف هاي الاعراض
2: أكيد.
1: صوتي الداخلي ما يكشفها طبيب إلا لنفسي
2: صحيح صحيح شكرا
1: يعني
2: لتواصل
1: مثلا تسلمين تعكس إنه صير عندك قولون عندك وجع عندك مثلا دقات قلب سريعة هاي المشكلة
2: نعم. نعم تعرفين إنه الأمراض الجسدية كل مرض إلى سبب شعوري يعني مثلا المشاكل مثلا الكانسر اللي يصير بالثدي او بالرحم تعرفين شنو سببها؟
1: نعم
2: هي بسبب قلة الاهتمام من قبل الزوج فكل شيء الى سبب شعوري
1: والتعامل يعني معها يعني العواطف بالنسبه للعواطف هي اهم شيء يعني
2: اكيد
1: ما تشعر انه قوة عاطفة تجاهها يعني
2: نعم بالضبط بالضبط حتى مشاكل الغدة هذه كلها هي احنا دائما هاي المنطقة تعبر عن الكلام اللي مرات اللي عنده ضغط اللي عنده كبت اللي ما قادر انه
1: يتكلم
2: فهذه كلها تضرب هاي المنطقة وتظهر لنا هواية امراض تخص الغدة او الغدة الدرقية او مرات خمول الغدة الدرقية ايضا هذه كلها هي لها اسباب شعورية احنا جسمنا كله مكون من مشاعر فالمشاعر هي اللي مسيطرة على الجسم
1: نحن نتجاهل المشكلة نتجاهل المشاعر وبس نركز على الجسد
2: بالضبط
1: يعني فقط يعني
2: نعم.
1: يعني احنا علينا أو بالحياة مثلا لا نخلي نوصل للمشاعر يعني للأمراض إنه نعبر عن داخلنا بأسلوب يعني حلو نشرح للموضوع إذا عندنا موضوع نقابل هذا الشخص إذا كان زوج أو أب أو صديقة يعني نعبر عن إذا هو كان غلط أنا غلط يعني أطلع ما بداخلي ولا يسد
2: أكيد وإحنا بالتالي ما معصومين من الغلط إحنا بشر يعني
1: طبعاً
2: ما أعتقد أنه بشر يعني ما غلطان بحياته
1: صديقتي مرة هي تغلط ما من
2: أكيد
1: ما
2: أكيد.
1: إحنا يعني بأرض بيها غلط بيها صح
2: أكيد الإنسان لازم يعبر عن مشاعره
1: صح
2: بالضبط
1: يعني
2: بالضبط.
1: دائماً علينا نصحح هذا الشيء أكيد. وليست نسكت أو يصير مشكلة تشوفين بعض الناس تجاهل ذاك الصديق وانتهى الموضوع ما حل هذا
2: صحيح.
1: أكو غيره لا أشنو الغلط يجوز هذا الصديق الثاني بينه غلط أكبر أو الشخص أصلح الموضوع هذاك وابقى مع اللي يعرفني أحسن مما يعرفني
2: أكيد أكيد شكرا لتواصلك ويانا شكرا جزيلا شكرا وذكركم مرة ثانية بمحور حلقتنا اللي يقول التعب النفسي حين لا يظهر بالتحاليل الطبية وأكيد نستقبل مداخلاتكم وآراكم على الأرقام كورك 0750 0750 380 0033 وآسيا سيل 0773 080 0033 وأكيد خدمة الواتساب متوفرة أمامكم وحب أن أذكركم أنه دائما في نهاية الحلقة نجري القرعة ونشوف من الفائز ويانا بالجائزتين المقدمة الأولى من الأخصائية النفسية وهي عبارة عن استشارة نفسية أما الجائزة الثانية هي مقدمة من هاي لايف للكوزمتيك والمستلزمات النسائية نطلع فاصل قصير ونرجع لكم مرة ثانية

وارجع وياكم بالجزء الثاني والأخير من محور حلقتنا لهذا اليوم، التعب النفسي حين لا يظهر بالتحاليل الطبية. هواية من الدراسات الحديثة تبين أن التوتر المزمن يأثر على جهاز المناعة والنوم، أيضا الهضم حتى الذاكرة، يعني النفس مو منفصلة عن الجسم. طيب شلون يتحول الضغط النفسي إلى وجع بالجسم؟ لما الإنسان يتوتر الجسم يفرز هرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول، فنشوف هذه الهرمونات هي مفيدة بالمواقف الطارئة، لكن إذا بقت مرتفعة لفترة طويلة أكيد راح تسبب لنا تعب دائم حتى لو نمت ساعات كافية، وبسبب شد عضلي خصوصاً بالرقبة والكتفين، وأيضا يسبب مرات صداع بالرأس، وهذا الصداع قد يكون متكرر خصوصا آخر النهار. طبعا بالإضافة إلى المشاكل الهضمية مثل القولون العصبي والانتفاخ، والأخطر بيكون بسبب خفقان وضيق بالنفس بالرغم من سلامة القلب. إذن الجسد هو مثل الطفل الصغير، إذا ما سمعنا صوته وهو يهمس أكيد رح يضطر يصرخ. خلوني أحكي لكم قصة من واقعنا. زارتني سين من الناس سيدة كان عمرها 45 سنة. طبعا هذه السيدة راجعت أكثر من طبيب خلال سنتين متتالية، وكانت تعاني من الإرهاق وآلام والأرق وضعف بالنشاط، لكن كل الفحوصات كانت سليمة، وأيضا تحاليل دم طلعت سليمة، وكانت هذه السيدة مقتنعة أنه هي عندها مرض خطير ودخلت أيضا في اكتئاب. لكن بعد التقييم النفسي تبين أنه هي تحمل سنوات كثيرة من الضغوط الأسرية والقلق والكبت النفسي. زين بعد ما اشتغلنا على المشاعر بالعلاج المعرفي السلوكي، وحاولنا أنه إحنا ننظم لها فترات نومها، وأيضا علمناها شلون تعبر عن مشاعرها، وأيضا حاولنا أن نعلمها شلون تتعامل مع هذه الضغوط اللي قد تواجهها. طبعا أكيد بدت الأعراض تخف تدريجيا، لأن إحنا مشاكلنا كلها تجي من المشاعر، وهاي المشاعر هي اللي تتحكم بكل خلية من خلايا الجسم. يعني الجهاز العصبي اللا إرادي هو اللي يتحكم بالجسم، وجسمنا يتفاعل نشوفه ويا المشاعر، وهذا أكيد بالمحصلة يذكرنا إنه الجسم أحيانا يتكلم نيابة عن النفس. طيب شلون تعرف إنه هذا التعب هو نفسي أكثر من ما هو مرض عضوي؟ طبعا إذا كانت عندك هذه العلامات اللي تظهر يمك، مثلا تحاليلك تكون طبيعية، قد يكون تعبك يزيد أثناء التوتر، تفكر كثير، مرات نومك غير مريح، وعندك دائما يصير قلق وتصحى من النوم وكأنك أنت ما نمت أبدا، فممكن يكون الجانب النفسي هو جزء مهم من المشكلة. طيب إذا جينا للحل، شنو هو الحل؟ أولا لا تهمل الفحص الطبي، كلش ضروري الفحوصات الطبية بين فترات متتالية، خاصة إحنا دائما نوصي إنه كل 6 شهور تكون هذه الفحوصات الطبية، لأن كلش ضرورية. ثانيا إنه تهتم بصحتك النفسية من خلال تنظيم النوم والمشي نصف ساعة باليوم، وأيضا قلل من استقبال الأخبار السلبية، وهذه دائما نلاحظها ويا الكل إنه دائما يتابعون الأخبار السلبية، مثلا هناك حرب، هناك أشياء تخص الشغلات السلبية، فهذه دائما تتحدث، ننصح أنه تتحدث مع ناس موثوقين، ومرات تمارس الاسترخاء والتنفس العميق، والأهم من كل هذا أنه تراجع الأخصائي النفسي إذا اقتضت الضرورة. أعزائي المستمعين والمتابعين،
في الختام، مو كل ألم يترك أثر على الأشعة، ومو كل تعب يبين بتحليل دم، لأن مثل ما تعرفون أحياناً النفس تتعب والجسد هو اللي يتكلم بالنيابة عنها. فإذا كانت نتائجك الطبية كلها سليمة وبعدك تشعر بالإرهاق، فلا تتجاهل رسائل جسدك. يمكن أنت مو مريض، يمكن فقط تحتاج راحة واحتواء واهتمام بصحتك النفسية. وأكيد تذكروا دائماً أنه أهمية الصحة النفسية هي نفسها الاهتمام بالصحة الجسدية. خلونا قبل ما نختم هذه الحلقة نجري القرعة ونشوف منو الفائزين ويانا. الفائزة الأولى هي خالدة. ألف مبروك، ربحتي ويانا أنه هناك جائزة مقدمة من الأخصائية النفسية منال ميخائيل، وهي استشارة نفسية مجانية. ألف مبروك. نشوف الفائز الثاني من ويانا. نور الفائزة بالجائزة الثانية، وهي جائزة مقدمة من هاي لايف للكوزمتيك. ألف مبروك نور. طبعا بعد ما أجرينا القرعة وظهروا الفائزين، نرجع أنه نقول حين نعالج النفس يبدأ الجسد بالتنفس من جديد. اتقبلوا فائق تحياتي، أنا الأخصائية منال ميخائيل عقراوي، كنت وياكم في الإعداد والتقديم. ألتقيكم في حلقات أخرى. إلى اللقاء، ونهاركم صحة وطمأنينة.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عن كاوة شؤو تشي بوينت شؤو.

هل تبحث عن فرصة عمل؟ شاركنا في معرض الوظائف والتواصل الثالث NRF3 والذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية في أربيل وبالتعاون مع تطبيق سوكال. انضم إلينا يوم الأربعاء 17 حزيران من الساعة 11:00 صباحا وحتى 17:00 مساء في حرم الجامعة الكاثوليكية في أربيل، وتعرف هناك على نخبة من أكبر وأفضل الشركات في أربيل وإقليم كردستان. معرض الوظائف والتواصل NRF3 يقدم برعاية أرام تاورز، مؤسسة روانجا وآرتي بانك. NRF3، فرصتك لبناء مستقبلك الوظيفي. الدعوة عامة.

هاوي تمسيم الحضور أخن كل أخن ونريد نشكر ست شمريطة وست خالدة لأنهم لبوا الدعوة وجابونا إخواننا ولبوا طلب الدعوة أنه يكون عندنا لمة حلوة وقعدة طربية للمسنين بعنكا وبوجودهم وعشاء خفيف بسيط هيتشي بيناتنا وعلى الأنغام. شكرا.

0: جزيلا حضوركم مرة ثانية، وأتمنى أنه هاي القعدات وهيجي لمات دائما تكون مستمرة بكل مكان بعنكاوة. هاي تنبسيم كل أخر.
1: في لفتة إنسانية تجسدت فيها روح العطاء ورد الجميل لبركة الحياة وسكينة الروح كبار السن، نظم نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عصر الثلاثاء الموافق 9 حزيران الحالي بالتعاون مع جمعية عنكاوة للمرأة والطفل أمسية عشاء خيري لمسني دار الرجاء في عنكاوة، شارك فيها الأب ريان عطو.
2: حقيقة أنا كنت دامر صدفة وما أعرف بالموعد، بس فرحت كثير لأنه عندنا دار عجزة المسنين اللي يديروها شمريتة وخالدة، بصراحة منذ البدايات كنا معاهم نحن، والله يبارك جهودهم لأنه إلى اليوم دا أشوف أنه العدد كبير من المسنين يعيشون بهذا البيت، وأكيد فالتهنية خاصة لنادي الشباب على المبادرة الرائعة اللي تجمع ذول المسنين بالشباب والعوائل البقية اللي اجتمعت هنا، والتقيت بكثير ناس ما كنت شايفهم، ومنهم المعلمة مالتي من الابتدائية سيد عابدة إياتها هنا موجودة، فالله يبارك ويزيد وإن شاء الله دائما.
3: طيب أبونا استمر. أنت شفت هذه اللوحة الجميلة الحلوة، أحب توجه فد رسالة لكل ابن أو ابنة عندهم أب وأم.
2: هذه طبعا أكيد رسالة يعني أكيد من القلب أقولها، يعني أكيد كل أب وأم يحتاجون يشوفون أولادهم، وأكيد خاصة عندنا في بعض القصص بدار المسنين اللي أنا أعرف بيها من قريب.
3: جنابك أنت معاصر بعض القصص يعني.
2: أكيد يعني كثيرين من الشباب والعوائل الشابة اللي تركت أهاليها يعني لازم يعيدون النظر في قرارهم، يعني على الأقل إنه يرجعون يشوفوهم يشوفون وضعهم حالهم، لأنه هذول المسنين الكبار بالعمر كثير منهم دي ينتظرون هذا اللقاء، ويمكن دي يصلون ليل نهار حتى يشوفون أولادهم. فأكيد فت شعور مهم وإحساس من قبل الأولاد حتى يجون يشوفوهم.
3: نقدر نقول بسمات مسروقة من طعم المرارة
2: وأكثر،
3: نقدر نقول هالشكل
2: وأكثر. أكيد أكيد لأنه الأب والأم يبقون طول حياتهم يترجون شيء صغير من الأولاد، يعني المحبة اللي يعطولهم إياها هي كبيرة، ربوهم تعبوا عليهم سهروا عليهم، يمكن ما ينتظرون كثير أشياء بس ينتظرون يسمعون صوتهم
3: سحانية. بالضبط بالضبط
2: صوتهم يسمعوا ويكفي.
3: رسالة جميلة أبونا ريان، نورتنا اليوم وشرفتنا بحضورك.
2: شكرا لكم. شكرا جزيلا.
1: تضمنت الأمسية فقرات غنائية تراثية إضافة إلى مبادرات متنوعة أدخلت السرور إلى نفوسهم، كما عززت اندماجهم المجتمعي وعكست قيم التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع.
4: بالنسبة لإدي تنخ أمسية متميزة جدا، قملة قاوة جمعية عنكاوة المرأة والطفل ونادي شباب عنكاوة، استضافة ودلان مجموعة من دار الرجاء للعجائز طبعا، وكما عزموخ له أخني يعني ودلن خمسية ترفيهية طالو تدب ذكره بذكرياته تراثية، وتيوخ قاعدة كبيرة بالسنتة من هي العامة ضد الجمعية وجماعة نادي الشباب. طبعا أي خطوة وليلة وأخني اتباويلا النشاطات طالو كبيرة، وأخني بالبداية كنت أسيس جمعية كمو دخلة من أهميات هي وقاوة جمعية بأن أخني تأسيس أخوة دار للعجزة في حال حصلخوا على قطعة أرض من بلدية عنكاوة. بعد مراجعات كثيرة طبعا طالب بلدية عنكاوة لم حصلن قطعة أرض شمت جمعية، فأي مشروع فشلة طبعا منشية، لأن من ليك من الأولى اهتمامات هي وقاوة جمعية بأن أخوة مشروع خاص دار العجزة وروضة وحضانة للأطفال، فتمنيات طالت كله بالتوفيق والنجاح، ودائما حسكو دوخ كله هاوي أوقن بصيخة وخدمو بلدتان بلدة عنكاوة كل ما التنخني طبعا من قوة، وكل المتطوعين أقر نادي شباب وأقر جمعية عنكاوة المرأة والطفل وأقر السيد فابيان أقر تخطيط نشاطات عنكاوة كبيرة ممنونين منه. أني أم سياد كود خلو طالد أني نشاطات كودال الجمعية وشكروا راديو عنكاوا لاهتمامها قاود أني مليانة وهي سباقة دائما قاود كله أخبار وقاود نشاطات تبيشي قاود بلدة عنكاوا من جميع النواحي وألف شكر إنصاف منير مديرة جمعية عنكاوا المرأة والطفل شكرا
5: سلام عليكم ادي اخي جمعيه وقاو نادي الشباب عنكاوا شكرا اداره نادي الشباب وجمعيه المراه والطفل استضافه قمودين اخني وانا ساوي سويات دين خايمه بسيميلي بس زريلو بسخوطه وحب مقاود بين دنبنونا وبناتن باباتن يماتن هاي بسيمو ديمو شكرا لكم كل بي وهاي بسيمي
3: عمو بولس دقيت تعرفني انت تذكرني
6: فابيان
3: فابيان مشتاقين عمو
6: عملو
3: صوتك الرنان كان دائما بالإذاعة من تتصل بينا من تخابر من تقدم معلوماتك الحلوة برامجنا
6: عملو نادي الأكاديمي
3: أي
6: ويجاوز مسابقة هدمباق مبتكرات
3: أي
6: يا أنا إتلي مبتكرات
3: إتك مبتكرات
6: إتلي
3: زين زين تحب فد يوم يستضيفوك يسوون وياك لقاء
6: شكرا ما يريدون
3: زين عمو بولس انت اليوم شلون شفت الاجواء بنادي الشباب عنكاوا الاجتماعي هاي المبادره اللي قاموا بيها جمعيه عنكاوا للمراه والطفل والنادي هاي الامسيه الحلوه جمعوكم بيها عجبتك
6: هاي زينه بساني مو زين
3: انت مو زين شنو محتاج عمو
6: والله سلامتي والله
3: امنيتك شنو عمو
6: اوصل افكاري
3: نعم توصل افكارك توصل
6: افكارك
3: ما شاء الله أنت بهالعمر هذا وبهالعنفوان يعني ما زال عندك هذه الرغبة وهذا
6: على مسائل رياضية على مدار الساعة
3: أي
6: على مدار الساعة
3: أي نعرف بك عمو نعرف شن تشارك ويانا وتخابر وتتصل
6: لا رياضيات على مدار الساعة
3: أي يلا عمو نتمنى لك الصحة والسلام إن شاء الله عزيزي مرحبا
7: مرحبا
3: كيف الصحة
7: الحمد لله
3: اليوم أنتم موجودين هنا منورين طبعا أنتم الخير والبركة
7: شكرا بكم
3: تسلم عمو الله يحفظك أنتم على حدائق نادي شباب عنكاوا الاجتماعي هذا النشاط اللي أقامته جمعية عنكاوا للمرأة والطفل بالتعاون مع نادي شباب عنكاوا الاجتماعي فشون شفت الأجواء اليوم شون شفت الحضور
7: كلش حلوي الحضور كلش ممتاز طالما أنتم موجودين
3: كلش تسلم عمو يعني تونست اليوم
7: كلش
3: تتمنى أنه تصير مبادرات مشابهة لهذه المبادرة
7: أكيد
3: جزيل الشكر عمو
7: شكرا عيني الله بيك
3: مرحبا عمو
8: اهلا وسهلا
3: كيف الصحة
8: الحمد لله
3: اليوم شرفتونا على حدائق نادي شباب عنكاوا الاجتماعي شلون تشوف هذه المبادرة اللي أقامتها جمعية عنكاوا للمرأة والطفل بالتعاون مع نادي شباب عنكاوا الاجتماعي
8: بصراحة فد مبادرة جديدة وكلش راقية وما قصرتوا أجواء جدا رائعة
3: طيب شنو أكثر شيء عجبك اليوم
8: والله الضيافة والجو يعني الطرب والتغيير ونشكر نادي شباب عنكاوا اللي ما قصر نهائيا بصراحة من خدمات من أي شيء
3: تستحقون
8: إن شاء الله يعني تكرر هاي العملية
3: إن شاء الله تستحقون كل الكرم عمو وأنتم الخير والبركة
8: أشكركم حبيبي أشكركم جزيلا حبيبي
3: تفضل يوم
9: أهلا وسهلا كلش ممنونين من عندكم يعني
3: بالعكس هذا واجبنا أمي
9: على مصراوية
3: هذا واجبنا أكيد بجهود نادي شباب عنكاوا وجمعية عنكاوا للمرأة والطفل شو شفت الأجواء اليوم هنا؟
9: صغري 6 سنين عندهم جيتوا من الأستاذ بيت أخوي كانوا بيت أي جيتوا عندهم
3: أنت مرتاحة اليوم على الأجواء أجواء حلوة
9: الحمد لله
3: وشكر صحة وسلامة وعافية أمي
9: بصرة كنت أنا صغيرة بعد أهلي ودوني بالبصرة
3: إن شاء الله
9: بغدادية واحد بعد أهلي واحد بالبصرة أمامي
3: صحة وسلامة وعافية أمي شكرا جزيلا
9: صغلي 11 سنة هوني
3: 11 سنة
9: بالسد
3: إيه
9: وصغلي يعني 6 سنين بيت المديرة
3: خير إن شاء الله
9: الحمد لله عشت مليحة والجماعة مليحة
3: الله ينطيك الصحة
9: احنا نشكركم ممنونين من عندكم على عزتكم على كرامتكم
3: واجب أمي
9: شكرا لعيوني
3: جزيل الشكر أمي
9: شكرا
1: وفي الختام شكر الحاضرون كل من قام بالتنسيق والترتيب وحسن الاستقبال مثمنين الجهود المباركة في إنجاح هذا النشاط الخيري لراديو عنكاوة فابيان نؤيل

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازالو بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

هل تبحث عن فرصة عمل؟ شاركنا في معرض الوظائف والتواصل الثالث NRF3 والذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية في أربيل وبالتعاون مع تطبيق سوكال. انضم إلينا يوم الأربعاء 17 حزيران إلى الساعة 11 صباحا وحتى 5 مساء في حرم الجامعة الكاثوليكية في أربيل، وتعرف هناك على نخبة من أكبر وأفضل الشركات في أربيل وإقليم كردستان. معرض الوظائف والتواصل NRF3 يقدم برعاية أرام تاورز، مؤسسة دروانجا وآرتي بانك. NRF3، فرصتك لبناء مستقبلك الوظيفي. الدعوة عامة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

أنتم تستمعون الآن إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل. صحتك النفسية مع منال ميخائيل.

صباح الخير والمحبة والسعادة عليكم أحبتي وين ما تكونون. يوم جديد وأمل يتجدد، وبداية يومكم ونهاية الأسبوعكم يا رب تكون مليانة خير وبركة. أنا الأخصائية منال ميخائيل عقراوي، وياكم على مدار الساعة في حلقة جديدة من برنامج صحتنا النفسية. كونوا ويانا.

اليوم راح نتناول موضوع جدا مهم، وهو التعب النفسي حين لا يظهر بالتحاليل الطبية. منو يقدر يسمع صوت النفس؟ أكو ناس تصحى من النوم وهي تعبانة، وتنام وهي تعبانة، وتراجع هواية أطباء وتسوي تحاليل وفحوصات وكل النتائج تطلع سليمة، لكن يبقى سؤالي حيرها: إذا أني زين، طيب ليش جسمي مو زين؟ اليوم راح نحكي عن نوع من التعب ما يطلع بالأشعة ولا يبين بتحليل دم، تعب ساكن بالروح لكن الجسد هو اللي يتكلم عنه. حلقتنا اليوم تتحدث عن التعب اللي ما يبين بالتحاليل عندما يتحدث الجسد بلغة النفس. وأكيد راح نستقبل مداخلاتكم وآراءكم حول هذا الموضوع من خلال التواصل على الأرقام التالية: كورك 0750380033 وأسيا سيل 0773080033. وأكيد خدمة الواتساب متاحة أمامكم. وهناك في نهاية الحلقة راح نجري قرعة ونشوف من اللي راح يفوز ويانا بالجائزتين المقدمة من راديو عنكاوا. أول جائزة هي مقدمة من الأخصائية النفسية منال ميخائيل، وهي عبارة عن استشارة نفسية. أما الجائزة الثانية مقدمة من منصة هاي لايف للكوزمتيك والمستلزمات النسائية. نطلع فاصل ونرجع لكم.

0: خلونا ناخذ اتصال قبل ما نبدي بموضوعنا. الو صباح الخير.
1: الو صباح الخير.
0: صباح الورد. من ويانا؟
1: سلام. سلام. شلون ست؟
0: يا اهلا وسهلا. من ويانا؟
1: انا منى توما.
0: منى توما اهلا وسهلا.
1: الو ست شلونك؟
0: يا اهلا وسهلا نورتينا. سمعتي محور الحلقة منى؟
1: نعم نعم.
0: شنو يعني لك المحور؟ نعم
1: يعني هو كلش بالضبط هذا يعني الشيء يصير وياي ويا الكل يعني أكيد الحالة النفسية تأثر يعني على الشخص يعني تقريبا يعني هو مريض يعني يمكن 30% حالته النفسية مؤثرة يعني عليه يعني.
0: نعم زين. مصادفتك
1: منقلة
0: أكيد مصادفتك هيك حالة أنه تتعبين أو تصير عندك إرهاق وما تحسين أنه هي حالة نفسية وتطلع أنه ما لها علاقة أصلاً بالمرض؟
1: إيه نعم أكيد يعني يعني الحالة النفسية يعني هي اللي تتعب الجسد نقول مثلاً يعني
0: نعم.
1: يعني صح هي ما تبين يعني حتى لو رحنا تحاليل أو في شيء مثل ما تفضلتي حضرتك بس يعني هي بداخل الشخص يعني هي يعني هو هم يشعر بها أنه حالته النفسية تعبانة يعني.
0: نعم نعم
1: نعم.
0: شكرا لتواصلك منى أهلا وسهلا بيك.
1: شكرا. يعني هي بداخل الشخص يعني هي يعني هو هم يشعر بها أنه حالته النفسية تعبانة يعني.
0: نعم نعم
1: نعم.
0: شكرا لتواصلك منى أهلا وسهلا بيك.
1: شكرا. شكرا. مع السلامة.
0: يا هلأ.

0: فقط. أكيد هذا الشيء مو صحيح. التعب النفسي هو استنزاف مستمر للطاقة العقلية والعاطفية، لأن نشوف من يعيش الإنسان أشهر أو سنوات وهو يتحمل مسؤوليات كثيرة، مثل قلق مستمر، مشاكل عائلية، ضغوطات مالية، خوف من المستقبل، نلاحظ إنه الجهاز العصبي يبقى بحالة إنذار دائم، وكأنما هو جيش مستنفر 24 ساعة. وبعد فترة يبدي الجسم يدفع الثمن ويظهر تعب مستمر، ضعف بالتركيز، مرات نسيان قد يكون هناك، قلة نشاط، نوم غير مريح. طيب ليش التحاليل تطلع سليمة؟ هنا هو عنصر المفاجأة. ناخذ اتصال ونرجع نكمل وياكم. ألو صباح الخير. ألو
1: منان.
0: صباح النور، من ويانا؟
1: هلا وشوفك حبيبي، أنا رحاب.
0: يا أهلا وسهلا رحاب،
1: أهلا بيك يا حبيبي، شلونكي؟
0: والله الحمد لله، أنت شلونكي؟
1: الحمد لله الحمد لله، يشكر الله.
0: زين، صادفت يوم من الأيام أنه حسيتي بتعب، إرهاق، أو مرات ما تقدرين تنامين، ورحتي لهواية أطباء وما طلع أي شيء بالتحاليل، وبعدين حسيتي أنه هي نفسيتش تعبانة، صار وياكي هذا الشيء؟
1: أنا أعتقد ويا كل إنسان يصير.
0: أكيد أكيد،
1: مو إلا شرط إلا مريض وتحاليل ومو زينة، لا، هاي ما تظهر بالتحاليل.
0: نعم،
1: هذه شلون مثلا يقعد الصبح ما عنده طاقة، ما عنده حيل يقوم، يفكر بأشياء ما تجي على البال، يعني ما حلوة.
0: صحيح.
1: يقول أنا ليش تعبان هاليوم، إيش بيي؟ بس أكو شيء داخلي هو ده يتعب نفسيا.
0: صحيح صحيح رهاب،
1: وهذا العلاج لازم يروح على شخص مختص.
0: نعم،
1: بالحالات النفسية، حالات صحية، أمور نفسية.
0: نعم،
1: حتى يكشف ليش هو دا يصير عنده هاي الحالات، قلق، كثرة تفكير، حتى صعوبة بالنوم.
0: نعم،
1: أنا عقلي يعني فأقول الصلاة هي أهم شيء.
0: أكيد
1: شوية تهدي من هذا الشخص اللي دا يمر بهاي الأمور.
0: صحيح صحيح كلامك رحاب،
1: لأن الله هو وحده هو يسمع الصوت النفس.
0: نعم،
1: مو أحد يسمع.
0: بالضبط. نعم، وما حد ما يحس بيها إلا هو الشخص نفسه،
1: هو الشخص والله قبل كل شيء الله يحس، وهو الشخص يحس بهذا الشيء.
0: أكيد،
1: خيلت للصلاة.
0: نعم،
1: والشخص مختص حتى يتحدث معانا على هاي الحالات والأمور اللي دا تصير بينه الغريبة.
0: صحيح صحيح، شكرا لتواصلك.
1: شكرا حبيبي،
0: يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. ناخذ اتصال آخر، يبدو انقطع الخط. ألو
2: صباح الخير.
0: صباح النور
2: منان.
0: يا أهلا وسهلا سميرة، شونك؟
2: هلا حبيبي، عرفت شونكي؟ سلامات، نورتينا.
0: الله يخليك يا ربي ويحفظك. شكرا شكرا من ذوقك، يا أهلا وسهلا.
2: شكرا حبيبي، شكرا شكرا حبيبي، شكرا
0: سميرة. تعتقدين أنه الأمراض الجسدية مرات هي سببها نفسي، لو هي دائما إحنا النفسية ما نهتم بيها وفقط نهتم بصحتنا الجسدية ونراجع أطباء ونشوف شنو المشكلة؟
2: لا حرام، هي أهم شيء النفسية، أهم شيء الراحة النفسية.
0: زين، صارت مرة صار وياك مرة أنه مثلا وجع بالرأس، وجع بالكتفين، وجع آلام بالظهر وراجعتي؟
2: نعم
0: وما طلع عندك شيء؟ وأنت بقرارة نفسك نعم قررت نفسك انه تعرفين انه انت عندك خلينا نقول بعض الاضطرابات النفسيه؟
2: نعم، انا يعني الحمد لله ما عندي شيء، يعني راجعت كل شيء ما عندي، بس اشني عندي حالات نفسيه رجلي مريضه.
0: نعم نعم نعم، هي هاي يعني بحد ذاتها تخلق لنا القلق والتوتر. مرات قلة بالنوم.
2: هي هاي.
0: نعم نعم،
2: هي هاي

0: نوبات يعني ما نام للصبح معانه. مريض هو ويعني قلق كثير، شلون وش تعمل وفلان يعني هكذا نوبات يعني من يعني يهدى ينام امسك الصلاة
1: بالضبط بالضبط الصلاة وشوفي احنا مرات الصلاة. نعم شوفي سميرة احنا مرات انه كل هذه الافكار هي تجي من داخلنا، فاحنا اذا قدرنا نسيطر على تفكيرنا او شوية نغير المود، يعني مثلا انت حسيتي انه بقلق توتر من ناحية زوجك، يعني خليك انه مثلا تصلين في الصلاة او تفتحي لك مثلا تلفزيون تسمعين فد برنامج حتى يغير لك المود ويغير يغير الافكار اللي تجي براسك، لان احنا دائما من يصادفنا شخص مريض بالبيت يعني اصحاب البيت هم اللي يتعبون اكثر من المريض هو نفسه، فيأثر عليهم اكثر. فهنا احنا ننصح انه الانسان لازم يعني يكون مؤمن انه هذا قدر الله، وانه نحاول نغير شويه من مودنا حتى ناثر ايضا على يعني هو المريض من يشوفك انت نفسيا مرتاحه هو راح يرتاح.
0: تمام عليك. تمام. تمام.
1: شكرا جزيلا. تمام. شكرا جزيلا سميرة.
0: حبيبي يا حبيبي مع السلامة عزيزي.
1: هلا. نرجع مرة ثانية إلى موضوع حلقتنا اللي قبل شوية حكينا أنه ليش التحاليل تطلع سليمة وهنا هو عنصر المفاجأة. طبعا التحليل يقدر يقيس الحديد والسكر والفيتامينات ووظائف الغدة الدرقية، لكن ما يقدر يقيس حجم الحزن بقلبك وكمية القلق اللي براسك ولا التعب من المسؤوليات ولا حتى يسترجع الصدمات القديمة. ولكن ممكن نشوف إنسان يكون قد يكون سليم طبيا لكن منهك نفسيا، مو لأن الأعراض وهمية لا، ولكن لأن النفس والجسد مرتبطين بشكل عميق. مثل ما عودناكم في كل حلقة من حلقات صحتنا النفسية أنه تكون هناك فقرة استطلاع الرأي، فقبل ما نطلع فقرة استطلاع الرأي خلونا ناخذ اتصال ونرجع لكم مرة ثانية. ألو صباح الخير.
0: صباح الخير حياتي.
1: شلونك نور؟ شخبارك؟
0: الحمد لله أنا بخير، وأنت أخبارك؟
1: يا أهلا وسهلا.
0: مشتاقين.
1: يا أهلا وسهلا، إحنا الأشواق. نور شنو شلون تشوفين محور حلقتنا لهذا اليوم وشون يعني انت تعالجين الامور او المرات اذا يصادفك ارهاق تعب شلون تعالجين؟
0: يعني ان التعب النفسي وان التعب الجسدي النفسي يجي التفكير من امور الحياه اللي نمر فيها او من المشاكل اللي نواجهها بحياتنا. فاكيد هاي نعالجها انا اشوف بالصلاه يعني. والتفكير الجسدي يجي من بذل الجهد والطاقه الشغل أكيد، يعني هذا يتعالج بالنوم والراحة لمدة كم ساعة ويتعالج.
1: أوكي طيب، وإذا يعني إذا زادت الآلام الجسدية عندك إيش راح تسوين؟
0: أكيد نضطر إلى الدكتور أكيد، يعني إلى التحاليل يجوز أكو فد مشكلة بالجسد الإنسان يعني.
1: نعم.
0: نضطر إلى الدكتور، فإذا كان مشكلة أكيد يبين بالتحاليل، ما كان مشكلة أكيد بالنوم بالبيت والصلاة وهاي واحد يروح الآلام هيدي بالتدريجية.
1: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا نور.
0: شكرا لك، تحياتي للمخرج. هلا مع السلامة.
1: مثل ما عودناكم في كل حلقة من حلقات صحتنا النفسية أنه تكون فقرة استطلاع الرأي اللي من خلالها ناخذ آراء الناس عن مواضيعنا النفسية ونشوف شلون يفكرون وشنو طبيعة استقبالهم لمواقف الحياة. فخلونا ننتقل إلى فقرة الاستطلاع واللقاءات اللي أجريناها مع المواطنين في فاميلي مول حول محور حلقتنا اللي يقول التعب النفسي حين لا يظهر بالتحاليل الطبية. نسمع ونرجع وياكم مرة ثانية، وقبل ما نطلع فاصل إنه نحب أن نشكر إدارة فاميلي مول على إتاحتها الفرصة لنا لإجراء هذه المقابلات، مشكورة جدا. نطلع فاصل.
2: صحتك النفسية مع منال ميخائيل
3: 97.7.

0: استطلاع الرأي. استطلاع الرأي.
1: هل صادفت في يوم من الأيام تعب، إرهاق، وسويتي كل التحاليل الطبية وطلعت سليمة، وراجعتي عدة أطباء قالوا لك إنه أنت ما بيك شيء، وبعدين بالأخير إنه طلع السبب هو نفسي؟ هل صار وياك هذا الموقف؟
2: إيه نعم أكيد. كل التحاليل.
1: شلون؟
2: يعني سويت التحاليل كلها أجريتها وهاي، بعدين طلع يعني ما بيها شيء، بس يجوز إرهاق، حالة نفسية صار يعني من وراء يعني التعب، شغل بيت، يعني مجرد هذا صار.
1: طيب هل تحسين أنت بعض من المرات أنه عندك اضطرابات نفسية؟ مثلا يجينا قلق، توتر، مرات يصير عندنا نوبات هلع، خلينا نقول يعني هواية اضطرابات نفسية قد تصادف الشخص. هل صارت وياك وأنه حسيتي أنه هذا الاضطراب هو كان السبب في هذا الألم الجسدي؟ خلينا نقول
2: صح، صار وياي مرات ويا أطفالي أكثر شيء في وقت الدراسة.
1: بالضبط.
2: أي يصير عندي إرهاق كلش قوي.
1: طيب.
2: من ناحية هاي الناحية صراحة.
1: وش حسيتي؟
2: حسيت يعني بعدين من أخذوا النتيجة فراحت، يعني كل هذا راح التعب الحمد لله والشكر.
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا حبيبتي.
3: وجعتني معدتي، وأنا بس عصب كتير وجعني معدتي أصلا، فصار الموضوع مربوط العصبية بتشنج المعدة بدون أي أمراض، يعني بدون أي شيء بالتحاليل كله تمام، بس الموضوع مرتبط بالعصبية. بالهدوء أموري منيحة، وبالعصبية لا فيني أكل ولا معدتي بتكون تمام.
1: إذن هي المعدة لها علاقة مباشرة بالنفسية. شكرا جزيلا. طيب هل تعتقدين أنه الأعراض الجسدية مرات لها علاقة بالنفسية؟
4: أي طبعا أكيد، لأنه النفسية يعني كلش تأثر على كل شيء، مو بس حتى على البشرة، يعني تحسين بشرتك باهتة، ما هي اليوم نايمة، نفسيتك تعبانة، ما تنامين، تسهرين، تفكرين، تفكيرها إلى دور كلش كبير. يعني
5: محور كلش حلو. طبعا أنا كدكتورة يعني جراحة تجميلية، هواي عندنا مراجعات مثلا يجون يمنا نفسيتهم تعبانة، يحشوا مثلا عندهم فد مشكلة ويا الأهل أو ويا الزوج أو كذا، بعدين لما ندزلهم فحوصات عادي تطلع كلش طبيعية، يعني مثلا مخزون حديد، الفيتامين دي، الفيتامين دي طبعا هو يأثر على النفسية. احنا عادة احنا نهرب من الشمس، هو احنا الصبح لازم نطلع للشمس، بس احنا يعني شمسنا تكون كلش حارة فعلى مود هاي يعني ما نستحمل، ولما نشوف انه هي لا فعلا نفسيتها كانت عبانة بس الفحوصات هي جيدة او قريبة الى الطبيعي، لا النفسية تأثر، لأنه أنت لما الهرمون الكورتيزون، يعني هو أحكي أساس علمي، هرمون الكورتيزون هو هرمون القلق والسترس، هو يسوي ألم بكل المفاصل، يسوي ألم بكل الجسم، بعدين بالتالي أنه ما تقدرين أنت تنامين زين، مثلا أنت نفسيتك تعبانة، عندك مشكلة، أكيد راح مثلا النسوان راح نبكي، راح عيونه توجع، راسنا يوجع، بالتالي النوم ما راح يصير الكواليتي مال النوم زين، يعني مثلا ما يصير عندك نوم عميق deep sleeping، حتى عقلك يرتاح يصير offline، فأنت على الأقل أنت نايمة بس أنت فعلا ما نايمة، يعني حتى لو تنامين 10 ساعات 12 ساعة باليوم بس أنت already الستريس ده يشتغل، وما باقي يعني أنه الستريس يأثر على العظم، يأثر على الأسنان، على البشرة، على الشعر. فإحنا لما نروح نفحص أنه فيتامين دي والحديد هذا أوكي هذا كله طبيعي، بس منه راح يفحص هرمون التستوستيرون أو الكورتيزون؟ يعني أصلاً راح يصير عندنا هرمون ذكورة أكثر، بالتالي راح يطلع شعر أسود خشن مثل يعني شعر الرياجيل. صح. فأكيد هذا كلش تأثير أكو، يعني أنه النفسية تأثر على أكيد أكيد طبعاً.
1: شكراً جزيلاً على هاي المعلومات القيمة. يا أهلاً وسهلاً. مرحبا.
6: مرحبا. أهلاً وسهلاً.
1: عفواً، هل صارت وياك في يوم من الأيام تعب، إرهاق جسدي، أو مرات حسيت أنه آلام جسدية، مثلاً آلام بالظهر، آلام بالرأس، آلام بالقدمين، ورحت للطبيب وسوالك كل التحليلات الطبية وقال لك حضرتك ما بيك أي شيء، وبعدين بالتالي أنت حضرتك اكتشفت أنه هذا الشيء إلى علاقة كان بنفسيتك؟
6: صحيح، صار يعني هذا الشيء. احنا بحكم يعني عملنا يصير عندنا يعني ارهاق جسدي ونفسي كذلك، فالارهاق الجسدي والنفسي يعني اكيد الدكتور ما راح يشخصه، فيحتاج هاي فتره راحه، وممكن يعني يقول يعني شغلات ممكن تكون العمل بالشارع، يعني شغلات نفسيه فما لها علاقه بتشخيص الدكتور.
1: نعم،
6: تصير هواي امور هاي تصير طبيعي يعني.
1: أكيد. أكيد شكرا جزيلا.
7: نعم صحيح، يعني الرجل يعني صاحب عمل عموما، يعني كل رجل صاحب عمل يعني عنده عائلة بأنها يصرف عليها، فيخرج العمل، العمل يعني بظروفه حسب نوع العمل. أكو ناس يعني أساتذة جامعة، أكو ناس يشتغلون قطاع البناء، صيانة السيارات إلى آخره، وكل واحد له همومه بصراحة. والهموم يعني تلتقي بأشخاص، طلبة أو ناس جاي تراجع على سيارات أو ازدحام الشارع أو إلى آخره. فبالتأكيد يعني أنت ما تقدر يعني تفرض رأيك أو شيء على الآخرين، لأن كل واحد له حق بالحياة وإلى رأيه الخاص. فبالتالي كثير من الأمور يعني يصير فيها كبت بصراحة، بكبت يعني أنت تكبت مشاعرك في سبيل أنه تحافظ على اللياقة العامة والأدب العام وكذا، وبالنهاية حقيقة تنعكس على الصحة. يعني أمراض القلب كثيرها كثيرا يعني منها أسبابها الكبت، وأنه أنت يعني تراعي الذوق العام والرأي العام في واللي ينعكس مثل ما تفضلتوا يعني على الصحة. أكيد هذا الشيء يعني يعني إحنا عندنا ثقافة عامة يعني بحكم شهاداتنا وكذا.
1: حضرتك شنو عملك؟
7: أستاذ جامعة أنا. ف يعني نعرف كثير من الأمور الصحية بحكم يعني صداقاتنا للدكاترة وكذا، أو زياراتنا لمواقع التواصل الخاصة اللي تتعلق بالأمور الطبية، نعرف شلون نتعامل يعني صحتنا ويا الناس. ف يعني نحاول إنه نراعي صحتنا وصحة عائلتنا وأولادنا وكذا، ونراعي المصلحة العامة ورأي الآخر. فينعكس يعني شوفون الشعر بالشيب مثلا او شوفون كذا، هذا كله حصيله هو صحيح. يعني نقول الحمد لله والشكر واضح.
1: طيب شنو النصيحه اللي تقدمها للي يعانون من هوايه اعراض جسديه وهم يحسون انه هم عندهم شيء نفسي؟ هل تنصح انه يراجعون اخصائي نفسي؟
7: والله انا يعني اروح للطبيب او انصح بروح الطبيب لما يعني اشوف نفسي ما قدرت انا احل الموضوع بصراحه. أنا أحاول أحل الموضوع. كيف أحل الموضوع؟ يعني أول شيء السهر الليلي، هذا كثير من الناس على مواقع التواصل وكذا قاعدون سهرون بسبب إرهاق كثرة الصداقات والعلاقات والمعارف، هذه أيضا يعني سبب إشكالات ومراعاة للذوق والرأي العام إلى آخره. فأفضل ما يمكن أنه إحنا راعي نفسنا بنفسنا أولا ثم نروح للطبيب ثانيا.
1: شكرا جزيلا. طبعا مثل ما سمعنا آراء الناس، هواية من عدهم مروا بحالات تعب وآلام بالجسم، لكن من سووا الفحوصات والتحاليل طلع كل شيء طبيعي. مرات ضغوط الحياة، مشاكل الشغل، مسؤوليات العائلة، وحتى الكبت ومجاملة الآخرين على حساب راحتنا النفسية، كلها ممكن تتراكم وتظهر على شكل آلام بالمعدة أو الرأس أو المفاصل والعظام. ولهذا لازم نتذكر دائما أن الصحة النفسية مو أقل أهمية من صحتنا الجسدية، لأن مرات الجسد يحكي عن وجع النفس أكثر من أي كلام. وأكيد نحب مرة ثانية نوجه شكرنا وتقديرنا لإدارة فاميلي مول على إتاحتها لنا الفرصة لإجراء هذه اللقاءات ويانا. اتصال. ألو صباح الخير.
8: ألا صباح النور.
1: صباح الورد.
8: صباح الأنوار.
1: يا أهلا وسهلا. ممكن الاسم؟
8: معك خالدة.
1: يا أهلا وسهلا خالدة. شلونك خالدة؟
8: الحمد لله نشكر الرب.
1: خالدة، تعتقدين أنه الأمراض النفسية هي تعتقدين الأمراض النفسية مرات أنه هي إذا ظهرت علينا انه هي من الوصمه انه احنا ما نراجع اخصائي نفسي؟ لو مثلا اذا ظهرت عندك اعراض جسديه وتشوفين تحاليلك وفحوصاتك كلها ما بيها شيء، هل برايك انه تراجعين اخصائي نفسي؟ لو شنو اللي تسويه؟
8: طبعا بالنسبه لي انا مريت بهذا الشيء، يعني كان عندي يصير قبل فتره من زمان يعني وجع براسي، يعني أظل أراجع أطباء ما حد يقضي، كل شيء ما بين راسي أشعات كل شيء يعني زين. بعدين راجع الطبيب نفسي يعني
1: نعم. شنو طلع
8: يعني
1: عندك؟
8: يعني طبيب النفس قال لي أنت من نوع الذكية تفكرين زيد وحساسة يعني.
1: بالضبط.
8: فأنت دائما يصير هذا الوجه عندك. فأحسن حال كل ما تفكرين الموضوع جيبي ورقة وقلم واكتبي وشقي فرغي من دمارج. فعلا يعني أنا عملت هاي الطريقة ولا أعرف شنو وجع راس بعد.
1: عاشت إيدك. عاشت إيدك.
8: يعني مو أنه كان قبل يعني بوقته يعني مثلا تروحين طبيب نفسي وهذا يعني هو كانت جملة عصبية وأم وقلبية وإلى آخره. يعني هذا في الشيء يعني عيب ليش تبيكي كذا كذا. فبوقت أنا يعني طبيب هو نفسه اللي رحت عنده قال لي روحي طبيب نفسي.
1: نعم.
8: من رحت طبيب نفسي كشف إنه هالشكل. يعني تعرفين طبيب النفسي راح يكون هو جلسة يسألك أسئلة عن الحياة ويكشف إنه أنت ليش هذا السبب.
1: أكيد أكيد أكيد. شكرا خالدة، شكرا على تواصلك.
8: طبعا معي. هو يعني بالنسبة أنا يعني أقول الموضوع دائما التحاليل ما تطر هاي الأمراض.
1: نعم.
8: النفسية يعني بالنسبة للأرق النفسي أو الجسدي
1: طبعا أكيد ما تطلع يعني لا بالتحاليل ولا بالأشعة. نعم نعم.
8: يعني احنا نتجاهد دائما انه نذهب الى الطبيب النفسي.
1: بالضبط.
8: هو فقط الوحيد اللي يكشف هاي الاعراض.
1: اكيد.
8: صوتي الداخلي ما يكشفها طبيب الا النفسي.
1: صحيح صحيح. شكرا
8: يعني
1: لتواصل.
8: مثلا تستمين تعكس انه يصير عندك قولون، عندك وجع، عندك مثلا دقات قلب سريعة، هاي المشكلة.
1: نعم. نعم. تعرفين انه الامراض الجسدية كل مرض الى سبب شعوري. يعني مثلا المشاكل مثلا الكانسر اللي يصير بالثدي او بالرحم، تعرفين شنو سببها؟
8: نعم.
1: هي بسبب قلة الاهتمام من قبل الزوج. فكل
8: يعني
1: شيء الى سبب شعوري
8: والتعامل يعني معها، يعني العواطف بالنسبه للعواطف هي اهم شيء يعني.
1: اكيد
8: ما تشعر انه هو عاطفه تجاهها يعني.
1: نعم بالضبط بالضبط. حتى مشاكل الغده هذه كلها هي احنا دائما هاي المنطقة تعبر عن الكلام اللي مرات اللي عنده ضغط، اللي عنده كبت، اللي ما قادر انه
8: يتكلم.
1: فهذه كلها تضرب هاي المنطقة وتظهر لنا هواية امراض تخص الغدة او الغدة الدرقية او مرات خمول الغدة الدرقية ايضا. هذه كلها هي لها اسباب شعورية. احنا جسمنا كله مكون من مشاعر، فالمشاعر هي اللي مسيطرة على الجسم.
8: احنا نتجاهل المشكلة، نتجاهل المشاعر وبس نركز على الجسد.
1: بالضبط.
8: يعني فقط يعني.
1: نعم.
8: يعني احنا علينا او بالحياة مثلا لا نخلي نوصل للمشاعر يعني للأمراض، انه نعبر عن داخلنا بأسلوب يعني حلو، نشرح للموضوع اذا عندنا موضوع نقابل هذا الشخص اذا كان زوج او اب او صديقة، يعني نعبر عن اذا هو كان غلط انا غلط، يعني أطلع ما بداخلي وليس
1: أكيد. وإحنا بالتالي ما معصومين من الغلط، إحنا بشر يعني.
8: طبعاً
1: ما أعتقد إنه بشر يعني ما غلطان بحياته.
8: صديقتي مرة هي تغلط ما
1: أكيد.
8: ما
1: أكيد.
8: إحنا يعني بأرض بيها غلط بيها صح.
1: أكيد الإنسان لازم يعبر عن مشاعره. بالضبط.
8: يعني دائماً علينا نصحح هذا الشيء وليست نسكت أو يصير مشكلة. شوفين بعض الناس تجاهل ذاك الصديق وانتهى الموضوع. ما حل هذا.
1: صحيح.
8: أكو غيره لا أشنو الغلط؟ يجوز هذا الصديق الثاني بينه غلط أكبر أو الشخص أصلح الموضوع هذاك وابقى مع اللي يعرفني أحسن ما يعرفني.
1: أكيد أكيد. شكرا لتواصلك ويانا. شكرا جزيلا. شكرا. وذكركم مرة ثانية بمحور حلقتنا اللي يقول التعب النفسي حين لا يظهر بالتحاليل الطبية. وأكيد نستقبل مداخلاتكم وآراكم على الأرقام كورك 0750 380-333 وآسيا سيل 0773-080-333 وأكيد خدمة الواتساب متوفرة أمامكم. وحب أن أذكركم أنه دائما في نهاية الحلقة نجري القرعة ونشوف من الفائز ويانا بالجائزتين المقدمة الأولى من الأخصائية النفسية، وهي عبارة عن استشارة نفسية. أما الجائزة الثانية هي مقدمة من هاي لايف للكوزمتيك والمستلزمات النسائية. نطلع فاصل قصير ونرجع لكم مرة ثانية.

وارجع وياكم بالجزء الثاني والأخير من محور حلقتنا لهذا اليوم، التعب النفسي حين لا يظهر بالتحاليل الطبية. هواية من الدراسات الحديثة تبين أن التوتر المزمن يأثر على جهاز المناعة والنوم وأيضا الهضم حتى الذاكرة، يعني النفس مو منفصلة عن الجسم. طيب شلون يتحول الضغط النفسي إلى وجع بالجسم؟ لما الإنسان يتوتر الجسم يفرز هرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول، فنشوف هذه الهرمونات هي مفيدة بالمواقف الطارئة، لكن إذا بقت مرتفعة لفترة طويلة أكيد راح تسبب لنا تعب دائم حتى لو نمت ساعات كافية، ويسبب شد عضلي خصوصا بالرقبة والكتفين، وأيضا يسبب مرات صداع بالرأس، وهذا الصداع قد يكون متكرر خصوصا آخر النهار. طبعا بالإضافة إلى المشاكل الهضمية مثل القولون العصبي والانتفاخ، والأخطر بيكون بسبب خفقان وضيق بالنفس بالرغم من سلامة القلب. إذن الجسد هو مثل الطفل الصغير، إذا ما سمعنا صوته وهو يهمس أكيد رح يضطر يصرخ. خلوني أحكي لكم قصة من واقعنا. زارتني سين من الناس سيدة كان عمرها 45 سنة. طبعا هذه السيدة راجعت أكثر من طبيب خلال سنتين متتالية، وكانت تعاني من الإرهاق وآلام والأرق وضعف بالنشاط، لكن كل الفحوصات كانت سليمة، وأيضا تحاليل دم طلعت سليمة، وكانت هذه السيدة مقتنعة أنه هي عندها مرض خطير ودخلت أيضا في اكتئاب. لكن بعد التقييم النفسي تبين أنه هي تحمل سنوات كثيرة من الضغوط الأسرية والقلق والكبت النفسي. زين بعد ما اشتغلنا على المشاعر بالعلاج المعرفي السلوكي، وحاولنا أنه إحنا ننظم لها فترات نومها، وأيضا علمناها شلون تعبر عن مشاعرها، وأيضا حاولنا أن نعلمها شلون تتعامل مع هذه الضغوط اللي قد تواجهها. طبعا أكيد بدت الأعراض تخف تدريجيا، لأن إحنا مشاكلنا كلها تجي من المشاعر، وهاي المشاعر هي اللي تتحكم بكل خلية من خلايا الجسم. يعني الجهاز العصبي اللا إرادي هو اللي يتحكم بالجسم، وجسمنا يتفاعل نشوفه ويا المشاعر، وهذا أكيد بالمحصلة يذكرنا أنه الجسم أحيانا يتكلم نيابة عن النفس. طيب شلون تعرف أنه هذا التعب هو نفسي أكثر من ما هو مرض عضوي؟ طبعا إذا كانت عندك هذه العلامات اللي تظهر يمك، مثلا تحاليلك تكون طبيعية، قد يكون تعبك يزيد أثناء التوتر، تفكر كثير، مرات نومك غير مريح، وعندك دائما يصير قلق وتصحى من النوم وكأنك أنت ما نمت أبدا، فممكن يكون الجانب النفسي هو جزء مهم من المشكلة. طيب إذا جينا للحل، شنو هو الحل؟ أولا لا تهمل الفحص الطبي، كلش ضروري الفحوصات الطبية بين فترات متتالية، خاصة إحنا دائما نوصي أنه كل 6 شهور تكون هذه الفحوصات الطبية، لأن كلش ضرورية. ثانيا أنه تهتم بصحتك النفسية من خلال تنظيم النوم والمشي نصف ساعة باليوم، وأيضا قلل من استقبال الأخبار السلبية، وهذه دائما نلاحظها ويا الكل أنه دائما يتابعون الأخبار السلبية، مثلا هناك حرب، هناك أشياء تخص الشغلات السلبية، فهذه دائما تتحدث، ننصح أنه تتحدث مع ناس موثوقين، ومرات تمارس الاسترخاء والتنفس العميق، والأهم من كل هذا أنه تراجع الأخصائي النفسي إذا اقتضت الضرورة. أعزائي المستمعين والمتابعين، في الختام
مو كل ألم يترك أثر على الأشعة، ومو كل تعب يبين بتحليل دم، لأن مثل ما تعرفون أحياناً النفس تتعب والجسد هو اللي يتكلم بالنيابة عنها. فإذا كانت نتائجك الطبية كلها سليمة وبعدك تشعر بالإرهاق، فلا تتجاهل رسائل جسدك. يمكن أنت مو مريض، يمكن فقط تحتاج راحة واحتواء واهتمام بصحتك النفسية. وأكيد تذكروا دائماً أنه أهمية الصحة النفسية هي نفسها الاهتمام بالصحة الجسدية. خلونا قبل ما نختم هذه الحلقة نجري القرعة ونشوف منو الفائزين ويانا. الفائزة الأولى هي خالدة ألف، مبروك، ربحتي ويانا جائزة مقدمة من الأخصائية النفسية منال ميخائيل، وهي استشارة نفسية مجانية. ألف مبروك. نشوف الفائز الثاني من ويانا. نور الفائزة بالجائزة الثانية، وهي جائزة مقدمة من هايلايت للكوزمتيك. ألف مبروك نور. طبعا بعد ما أجرينا القرعة وظهروا الفائزين، نرجع أنه نقول حين نعالج النفس يبدأ الجسد بالتنفس من جديد. اتقبلوا فائق تحياتي، أنا الأخصائية منال ميخائيل عقراوي، كنت وياكم في الإعداد والتقديم، ألتقيكم في حلقات أخرى، إلى اللقاء ونهاركم صحة وطمأنينة.

0: شقوتشي.شقة.
1: يبرس قال دعنكاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شقوتشي.شقة.

0: مرة كل مكان بعنكاوة هاي تنبسيم كل أخر.
1: في لفتة إنسانية تجسدت فيها روح العطاء ورد الجميل لبركة الحياة وسكينة الروح كبار السن، نظم نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عصر الثلاثاء الموافق 9 حزيران الحالي بالتعاون مع جمعية عنكاوة للمرأة والطفل أمسية عشاء خيري لمسني دار الرجاء في عنكاوة، شارك فيها الأب ريان عطو.
2: حقيقة أنا كنت دا أمر صدفة وما أعرف بالموعد، بس فرحت كثير لأنه عندنا دار عجزة المسنين اللي يديروها شمريتة وخالدة، بصراحة منذ البدايات كنا معاهم نحن والله يبارك جهودهم، لأنه إلى اليوم دا أشوف أنه العدد كبير من المسنين يعيشون بهذا البيت، وأكيد فالتهنئة خاصة لنادي الشباب على المبادرة الرائعة اللي تجمع هذول المسنين بالشباب والعوائل البقية اللي اجتمعت هنا، والتقيت بكثير ناس ما كنت شايفهم ومنهم المعلمة مالتي من الابتدائية سيد عابدة، هياتها هنا موجودة، فالله يبارك ويزيد وإن شاء الله دائما.
3: طيب أبونا أنت شفت هذه اللوحة الجميلة الحلوة، أحب توجه فد رسالة لكل ابن أو ابنة عندهم أب وأم.
2: هذه طبعا أكيد رسالة يعني أكيد من القلب أقولها، يعني أكيد كل أب وأم يحتاجون يشوفون أولادهم، وأكيد خاصة عندنا في بعض القصص بدار المسنين اللي أنا أعرف بيها من قريب.
3: جنابك أنت معاصر بعض القصص يعني.
2: أكيد يعني كثيرين من الشباب والعوائل الشابة اللي تركت أهاليها يعني لازم يعيدون النظر في قرارهم، يعني على الأقل إنه يرجعون يشوفوهم يشوفون وضعهم حالهم، لأنه هذول المسنين الكبار بالعمر كثير منهم دي ينتظرون هذا اللقاء ويمكن دي يصلون ليل نهار حتى يشوفون أولادهم، فأكيد فت شعور مهم وإحساس من قبل الأولاد حتى يجون يشوفوهم.
3: نقدر نقول بسمات مسروقة من طعم المرارة
2: وأكثر،
3: نقدر نقول هالشكل
2: وأكثر شيء. أكيد أكيد لأنه الأب والأم يبقون طول حياتهم يترجون شيء صغير من الأولاد، يعني المحبة اللي أعطولهم إياها هي كبيرة، ربوهم تعبوا عليهم سهروا عليهم، يمكن ما ينتظرون كثير أشياء بس ينتظرون يسمعون صوتهم
3: حانية. بالضبط بالضبط
2: صوتهم يسمعوا يكفي.
3: رسالة جميلة أبونا ريان، نورتنا اليوم وشرفتنا بحضورك.
2: شكرا جزيل لكم الشكر. شكرا جزيلا.
1: تضمنت الأمسية فقرات غنائية تراثية إضافة إلى مبادرات متنوعة أدخلت السرور إلى نفوسهم، كما عززت اندماجهم المجتمعي وعكست قيم التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع.
4: بالنسبة لإدي وتنخ أمسية متميزة جدا، قملة قاوة جمعية عنكاوة المرأة والطفل ونادي شباب عنكاوة، استضافة ودلان مجموعة من دار الرجاء للعجائز طبعا، وكما عزموخ له أخني يعني ودلن خأمسية ترفيهية طالو تدب ذكره بذكرياته تراثية، وتيوة قاعدة كبيرة بالسمتة من هي العامة ضد جمعية وجماعة نادي الشباب. طبعا أي خطوة أولي لها وأخني اتباوي لها النشاطات طالو كبيرة، وأخني بالبداية كنت تأسيس جمعية كمود أخلا من أهميات مية وقاود جمعية بأن أخني تأسيس أخوة دار للعجزة في حال حصلخوا على قطعة أرض من بلدية عنكاوة. بعد مراجعات كثيرة طبعا طالت بلدية عنكاوة لم حصلن قطعة أرض شمت جمعية، فأي مشروع فشلة طبعا منشية، يعني من لكم من أولى اهتمامات أن يوقعوا جمعية بأن أود أخوة مشروع خاص دار العجزة وروضة وحضانة للأطفال، فتمنيات طالت كله بالتوفيق والنجاح، ودائما حسكوا دخ كلها يوقن بصيخة وخدموا بلدتان بلدة عنكاوة كل ما اتنخني طبعا من قوة، وكلنا متطوعين أقر نادي شباب وأقر جمعية عنكاوة المرأة والطفل وأقر سيد فابيان أقر تغطية نشاطات عنكاوة كبيرة ممنونين منه. طالد أني أمسيات دكو دخلوا طالد أني نشاطات دكو دال وجمعية وشكروا

0: راديو عنكاوا اهتمامها قاود آني مليانة، وهي سباقة دائما قاود كله أخبار وقاود نشاطات تبيشي قاود بلدة عنكاوا من جميع النواحي. وألف شكر إنصاف منير مديرة جمعية عنكاوا المرأة والطفل. شكرا.
1: سلام عليكم إدي وخي جمعية وقاود نادي الشباب عنكاوا. شكرا إدارة نادي الشباب وجمعية المرأة والطفل. استضافة قمودين الأخني وأنا ساوي سويات الدين خايمة بسيميلي زريلو بسخوطة وحب قاود بين دنا بنونا نبناتا بابا واتن يوماتن هاي بسيمو ديمو شكرا لكم كل اللي بيو هاي تنبسيمي.
2: عم بولس دخيت
3: أنت
2: تعرفني أنت؟ تذكرني؟
3: فابيان
2: مشتاقين عمو
3: أمينوخ.
2: صوتك الرنان كان دائما بالإذاعة من تتصل بينا من تخابر من تقدم معلوماتك الحلوة ببرامجنا.
3: أمنه نادي الأكاديمي
2: أي
3: ويجاوز مسابقة أدمباق مبتكرات
2: أي
3: يا أنا إتلي مبتكرات
2: إتك مبتكرات
3: إتلي
2: زين زين تحب فد يوم يستضيفوك يسوون وياك لقاء
3: شوكت ما يريدون.
2: زين عمو بولس أنت اليوم شون شفت الأجواء بنادي الشباب عنكاوا الاجتماعي هاي المبادرة اللي قاموا بيها جمعية عنكاوا للمرأة والطفل والنادي هاي الأمسية الحلوة جمعوكم بيها
3: زينة بساني موزين
2: عجبتك؟
3: هاي زينة بساني موزين
2: أنت موزين؟ شنو محتاج عمو؟
3: والله سلامتي والله
2: أمنيتك شنو عمو؟
3: أوصل أفكاري.
2: نعم توصل أفكارك توصل
3: أفكارك إلى الجبال الثانية
2: ما شاء الله أنت بهالعمر هذا وبهالعنفوان يعني ما زال عندك هذه الرغبة وهذا
3: على المسائل الرياضية على مدار الساعة
2: أي
3: على مدار الساعة
2: أي نعرف بك عمو نعرف شن تشارك ويانا وتخابر وتتصل
3: لا رياضيات على مدار الساعة
2: أي يلا عمو نتمنى لك الصحة والسلام إن شاء الله عزيزي مرحبا
4: مرحبا
2: كيف الصحة؟
4: الحمد لله
2: اليوم أنتم موجودين هنا منورينا طبعا أنتم الخير والبركة
4: شكرا بكم
2: تسلم عمو الله يحفظك أنتم على حدائق نادي شباب عنكاوا الاجتماعي هذا النشاط اللي أقامته جمعية عنكاوا للمرأة والطفل بالتعاون مع نادي شباب عنكاوا الاجتماعي فشون شفت الأجواء اليوم؟ شون شفت الحضور؟
4: كلش حلوي الحضور كلش ممتاز طالما أنتم موجودين
2: كلش تسلم عمو يعني تونست اليوم؟
4: كلش
2: تتمنى أنه تصير مبادرات مشابهة لهذه المبادرة؟
4: أكيد
2: جزيل الشكر عمو
4: شكرا عيني الله بيك
2: مرحبا عمو
5: اهلا وسهلا
2: كيف الصحة؟
5: الحمد لله
2: اليوم شرفتونا على حدائق نادي شباب عنكاوا الاجتماعي شلون تشوف هذه المبادرة اللي أقامتها جمعية عنكاوا للمرأة والطفل بالتعاون مع نادي شباب عنكاوا الاجتماعي؟
5: بصراحة فد مبادرة جديدة وكلش راقية وما قصرتوا أجواء جدا رائعة
2: طيب شنو أكثر شيء عجبك اليوم؟
5: والله الضيافة والجو يعني الطرب والتغيير ونشكر نادي شباب عنكاوا اللي ما قصر نهائيا بصراحه من خدمات من اي شيء
2: تستحقون
5: ان شاء الله يعني تكرر هاي العمليه
2: ان شاء الله تستحقون كل الكرم عمو وانتم الخير والبركه
5: اشكركم حبيبي اشكركم جزيلا حبيبي
2: تفضل يوم
6: اهلا وسهلا كلش ممنونين معكم يعني
2: بالعكس هذا واجبنا امي هذا واجبنا
6: راوية.
2: هذا واجبنا اكيد بجهود نادي شباب عنكاوا وجمعيه عنكاوا للمراه والطفل شلون شفت الاجواء اليوم هنا
6: 6 سنين عندهم
2: اي
6: جيت من الاستاذ بيت اخوي كانوا بيت اي جيت عندهم
2: انت مرتاح اليوم على الاجواء اجواء حلوه
6: مالي الحمد لله
2: والشكر صحه وسلامه وعافيه امي
6: بصره كنت انا صغيره بعد اهلي ودوني بالبصره
2: ان شاء الله
6: بغدادي واحد بعد اهلي واحد في البصره
2: ها
6: امامي
2: صحه وسلامه وعافيه امي شكرا جزيلا
6: صار لي 11 سنه هوني
2: 11 سنه نعم
6: بالسد
2: ايه
6: وصار لي يعني 6 سنين بيت المديره
2: ايه خير ان شاء الله خير
6: الحمد لله عشت مليحه والجماعه مليحه
2: الله يعطيك الصحه
6: احنا نشكركم ممنونين من عندكم على عزتكم على كرامتكم
2: واجب امي
6: شكرا لعيوني
2: جزيل الشكر امي
6: شكرا
2: وفي الختام شكر الحاضرون كل من قام بالتنسيق والترتيب وحسن الاستقبال مثمنين الجهود المباركة في إنجاح هذا النشاط الخيري. لراديو عنكاوا فابيان نؤيل.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: هاويتم بسيم الحضور اوخن كل اوخن ونريد نشكر ست شمريطة وست خالدة لأنهم لبوا الدعوة وجابونا إخواننا ولبوا طلب الدعوة أنه يكون عندنا لمة حلوة وقعدة طربية للمسنين بعنكا وبوجودهم وعشاء خفيف بسيط هيتشي بيناتنا وعلى الأنغام. شكرا جزيلا لحضوركم مرة ثانية وأتمنى أنه هاي القعدات وهيتشي لمات دائما تكون مستمرة كل مكان بعنكاوة. هايتم بسيم كلها.
1: في لفتة إنسانية تجسدت فيها روح العطاء ورد الجميل لبركة الحياة وسكينة الروح
0: كل مكان.

0: والله يبارك جهودهم، لأنه إلى اليوم دا أشوف أنه العدد كبير من المسنين يعيشون بهذا البيت، وأكيد فالتهنئة خاصة لنادي الشباب على المبادرة الرائعة لتجمع هذول المسنين بالشباب والعوائل البقية اللي اجتمعت هنا. والتقيت بكثير ناس ما كنت شايفهم، ومنهم المعلمة مالتي من الابتدائية سيد عابدة، إياتها هنا موجودة. فالله يبارك ويزيد، وإن شاء الله دائما.
1: طيب أبونا، أنت شفت هذه اللوحة الجميلة الحلوة، أحب توجه فد رسالة لكل ابن أو ابنة عندهم أب وأم.
0: هذه طبعا أكيد رسالة يعني أكيد من القلب أقولها، يعني أكيد كل أب وأم يحتاجون يشوفون أولادهم، وأكيد خاصة عندنا في بعض القصص بدار المسنين اللي أنا أعرف بيها من قريب.
1: جنابك أنت معاصر بعض القصص يعني.
0: أكيد يعني كثيرين من الشباب والعوائل الشابة اللي تركت أهاليها يعني لازم يعيدون النظر في قرارهم، يعني على الأقل إنه يرجعون يشوفوهم، يشوفون وضعهم حالهم، لأنه هذول المسنين الكبار بالعمر كثير منهم دي ينتظرون هذا اللقاء، ويمكن دي يصلون ليل نهار حتى يشوفون أولادهم. فأكيد فت شعور مهم وإحساس من قبل الأولاد حتى يجون يشوفوهم.
1: نقدر نقول بسمات مسروقة من طعم المرارة
0: وأكثر،
1: نقدر نقول هالشكل
0: وأكثر. أكيد أكيد لأنه الأب والأم يبقون طول حياتهم يترجون شيء صغير من الأولاد، يعني المحبة اللي يعطولهم إياها هي كبيرة، ربوهم تعبوا عليهم سهروا عليهم، يمكن ما ينتظرون كثير أشياء بس ينتظرون يسمعون صوتهم،
1: لمسة حانية. بالضبط بالضبط،
0: صوتهم يسمعوا يكفي.
1: رسالة جميلة أبونا ريان، نورتنا اليوم وشرفتنا بحضورك.
0: شكرا جزيل لكم. شكرا جزيلا.
2: تضمنت الأمسية فقرات غنائية تراثية إضافة إلى مبادرات متنوعة أدخلت السرور إلى نفوسهم، كما عززت اندماجهم المجتمعي وعكست قيم التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع.
3: بالنسبة لإديو التنخ أمسية متميزة جدا، قملة قاوة جمعية عنكاوة المرأة والطفل ونادي شباب عنكاوة، استضافة ودلان مجموعة من دار الرجاء للعجائز طبعا، وكما عزموخ له أخني يعني ودلن خأمسية ترفيهية طالو تدب ذكرخ بذكرياته تراثية، وتيوة قاعدة كبيرة بالسنتة من هي العامة ضد جمعية وجماعة نادي الشباب. طبعا أي خطوة وليلة وأخني اتباويلا النشاطات طالو كبيرة، وأخني بالبداية كنت أسيس جمعية كمو دخلة من أهمياتاً هي وقاوة جمعية بأن أخني تأسيس أخوة دار للعجزة في حال حصلخوا على قطعة أرض من بلدية عنكاوة. بعد مراجعات كثيرة طبعاً طالت بلدية عنكاوة لم حصلن قطعة أرض شم الجمعية، فأي مشروع فشلة طبعاً منش.
4: هل تبحث عن فرصة عمل؟ شاركنا في معرض الوظائف والتواصل الثالث NRF3 والذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية في أربيل وبالتعاون مع تطبيق سوكال. انضم إلينا يوم الأربعاء 17 حزيران من الساعة 11 صباحا وحتى 5 مساء في حرم الجامعة الكاثوليكية في أربيل، وتعرف هناك على نخبة من أكبر وأفضل الشركات في أربيل وإقليم كردستان. معرض الوظائف والتواصل NRF3 يقدم برعاية أرام تاورز، مؤسسة دروانجا وآرتي بانك. NRF3، فرصتك لبناء مستقبلك الوظيفي. الدعوة عامة.
5: FM عنكاوا.

0: 97.7 عنكاوا اف ام.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

0: هاوي تمسي من الحضور أخن كل أخن ونريد نشكر ست شمريطة وست خالدة لأنهم لبوا الدعوة وجابونا إخواننا ولبوا طلب الدعوة أنه يكون عندنا لمة حلوة وقعدة طربية للمسنين بعنكا وبوجودهم وعشاء خفيف بسيط هيتشي بيناتنا وعلى الأنغام. شكرا جزيلا لحضوركم مرة ثانية وأتمنى أنه هاي القعدات وهيتشي لمات دائما تكون مستمرة بكل مكان بعنكاوة. هاي تنبسيم كل أخر.
1: في لفتة إنسانية تجسدت فيها روح العطاء ورد الجميل لبركة الحياة وسكينة الروح كبار السن، نظم نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عصر الثلاثاء الموافق 9 حزيران الحالي بالتعاون مع جمعية عنكاوة للمرأة والطفل

0: أكيد من القلب أقولها، يعني أكيد كل أب وأم يحتاجون يشوفون أولادهم، وأكيد خاصة عندنا في بعض القصص بدار المسنين اللي أنا أعرف بيها من قريب.
1: جنابك أنت معاصر بعض القصص يعني؟
0: أكيد، يعني كثيرين من الشباب والعوائل الشابة اللي تركت أهاليها يعني لازم يعيدون النظر في قرارهم، يعني على الأقل إنه يرجعون يشوفوهم، يشوفون وضعهم حالهم، لأنه هذول المسنين الكبار بالعمر كثير منهم دي ينتظرون هذا اللقاء، ويمكن دي يصلون ليل نهار حتى يشوفون أولادهم. فأكيد فت شعور مهم وإحساس من قبل الأولاد حتى يجون يشوفوهم.
1: نقدر نقول بسمات مسروقة من طعم المرارة
0: وأكثر،
1: نقدر نقول هالشكل
0: وأكثر. أكيد أكيد، لأنه الأب والأم يبقون طول حياتهم يترجون شيء صغير من الأولاد، يعني المحبة اللي يعطولهم إياها هي كبيرة، ربوهم تعبوا عليهم سهروا عليهم، يمكن ما ينتظرون كثير أشياء بس ينتظرون يسمعون صوتهم
1: سحانية. بالضبط بالضبط،
0: صوتهم يسمعوا يكفي.
1: رسالة جميلة أبونا ريان، نورتنا اليوم وشرفتنا بحضورك.
0: شكرا جزيل لكم. شكرا جزيلا.
2: تضمنت الأمسية فقرات غنائية تراثية إضافة إلى مبادرات متنوعة أدخلت السرور إلى نفوسهم، كما عززت اندماجهم المجتمعي وعكست قيم التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع.
3: بالنسبة لإديو التنخة أمسية متميزة جدا، قملة قاوة جمعية عنكاوة المرأة والطفل ونادي شباب عنكاوة، استضافة ودلان مجموعة من دار الرجاء للعجائز طبعا، وكما عزموخ له أخني يعني ودلن خأمسية ترفيهية طالو تدب ذكرخ بذكرياته تراثية، وتيوخ قاعدة كبيرة بالسمتة من هي العامة ضد جمعية وجماعة نادي شباب. طبعا أي خطوة وليلة وأخني اتباويلا النشاطات طالو كبيرة، وأخني بالبداية كنت تأسيس جمعية كمو دخلة من أهميات النية وقاود جمعية بأن أخني تأسيس ودخوة دار للعجزة في حال حصلخوا على قطعة أرض من بلدية عنكاوة. بعد مراجعات كثيرة طبعا طالت بلدية عنكاوة لم حصلن قطعة أرض شمت جمعية، فأي مشروع فشلة طبعا مش.
4: هل تبحث عن فرصة عمل؟ شاركنا في معرض الوظائف والتواصل الثالث NRF3 والذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية في أربيل وبالتعاون مع تطبيق سوكال. انضم إلينا يوم الأربعاء 17 حزيران من الساعة 11 صباحا وحتى 5 مساء في حرم الجامعة الكاثوليكية في أربيل، وتعرف هناك على نخبة من أكبر وأفضل الشركات في أربيل وإقليم كردستان. معرض الوظائف والتواصل NRF3 يقدم برعاية أرام تاورز، مؤسسة دروانجا وآرتي بانك. NRF3، فرصتك لبناء مستقبلك الوظيفي. الدعوة عامة.
5: عنكاوة راديو on frequency 97.7 FM.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عن كاوة شؤو تشي بوينت شؤو.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

كالو خبوخ كنا أن رخشوخ آهي وقالوخ إديو يوما مويلون.

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتشي بوينت شؤوتشي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويفيز دبن لسر فريكوانسي 97.5.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي. يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

كيف قدرت تجبرني عالاستسلام؟ كيف عني غبت؟ اللي كيف قدرت تجبرني؟

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.
2: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوى ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
3: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
2: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوى.

من عليوثة قصرة وباخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة، يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشريات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: شو قلت شي بوين شو
1: يبرس قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قالد عن كاوة شو قلت شي بوين شو قلت